0: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
1: لا لي بوبلاسيون سوسال مبو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نارا جوتشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية شات، مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان. بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام النصارى الوكي جافش، نبدأ لكم أول برنامج باقي اسم الله ربي هنا واليوم صباحا واليوم الأسبوع واليوم الاثنين يوم 13/8/2026. 75 دقيقة نقود سوا، 75 دقيقة بلغتكم الأدي والرسمية، 15 دقيقة نشرة الأخبار، دعايات وسياد أغاني مختلفة لهدي صوتها من 15 دقيقة. 75 دقيقة أخدمكم في مكان تلفان السن ويكامي أمكريو مع ناس وزملائنا القاعدين في جريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كان يجب يسلمكم كثير. تجهيز وتقديم برنامج كامل الصباح في مدانة 75 دقيقة من قصر رجالي تانا أونا ما من كارتية جنبانقاتو تجهيز وتقديم هارون نمشي لسنوي سمينا أول أقنية أحد علي كل المستمعين ومستمعاتنا راديو شادر قاعدين في الجمعينا في الفرقان وفي صباح سيد

الدولية للزامة والدبة قرجودة بكثير ما نهار عزام راكيب ضعب شرو بجابت فنانة طلب دان أبو هرس يتبريب كلامة أي جاموس اللقاء يدريش القرون انطرانة والدبة كرف زمانة تاجرنا حب دكانة كجكير كنتانة فقينا سعد التورمة عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنقة ملانة دقدقت الكفتير البكت النجامة عجنزير كنا انقطل في أقدانا قد مولانا أبوها لا لأجل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج بلس المصرى ماما سك بكانا نهلا ستير جريد نقل في دانا أنا جيد نسلم من استير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف فكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسير بجنا مع النقامة كلا الغبوم في بارة ما بخبر يا رديدا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا ضبع النشيط من الحر متويانا أردبنا عمر لنا تقانا الماء يا بعيد وقلب الناس ليك ويش قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما جنقا مدن العابة الطارة خراني قلكاك جدادة زنيك بفوق دنبي قشم كلمة برياقة مخشم اللبن طاري فمرت عابة غادر سيادة ترقى لدي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولد كوبيك كضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجل بيت البكام كمدقت كذابة الماكي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مقش من بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبادي بقن سمتنا في التلابة أمكي بالسوق اللغم بيشوك إن جزائر تابة هنجول بيت مهقيق منك دبت تبابة أرديك لاجيني الماكي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بيشوك العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب الناس لي كويس الله واي كلامان واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير ما يقيد ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزغرات تسايل بيت الخير ربية بيت قلب ربية بيت ألايل هنجور جمل البدي يسيد بيه لي جايل قطع عندو باللي شق اللكاور سايل مطرق بيت حجري بطن الجزائل شذرة مجيلة جم بطن الحوايل عيون الحار تفضل وتابع المقايل ويونك ما كبضت رالك بالكلايل أم غش من بغه اللي ولايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس أمت الدبائل بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشايف في المدار هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبائل يا عيني على بيت مطور انديه من هاي

0: Alhambo Mamaro! Alhambo Mamaro!
1: Te ise maile, kantawile chirbula, kangisere tantara, alhamba mumara.
0: Tuduga tondogo!
1: Jurabal kallada.
0: Kurit kurit takula. Tuduga tondogo!
1: Jurabal kallada.
0: Iyama arba, di kisra mi dababa, fanyiqa mi fanyaqa, balila mi balala, di baita man wara, tuduga takula mkundur,
1: gala khunne shifni.
0: Gala yakuda yishifwa. Hita isa maile,
1: ragada gaile, amriyal tansayle, chachu, gala khunne shifni. Gala yakuda yishifwa bas.
0: Jabaha fiddarat, جابها في الدرد ولا در ولا طبق انقر التاس الجلب
1: صفافا للنباك كمكم صفافا للنباك قال اخوني شوفني والامي تئيسي خليني
0: يوم جابها في الشتاء يوم جابها في الشتاء مقفت المنظورة للفسي بر بر
1: ها كان قد ايه تفسي فوقك
0: يوم جابها في الخريف يوم جابها في الخريف مقفضة أميانها ما تشيف تبتل القلة تهردي أخوي نشيفني ولا أمي تيسي خليني
1: نفيدتك شنو قلب أكل
0: قتل ليه الزراف قتل ليه الزراف يا تاكل ما تياف خلت إلا الضلاف
1: قال أخوي نشيفني الساعة 27 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشات الخمبة ممرة أغنية قديمة وأساسا أنت موسى شفير نحدو على كل المستمعين والمستمعات أنا راديو تشات بس رقم الخمرة كان خمبة ما خمبة وطر خريفة فوق لين تي لين في الإينة اللي تعرفها بس نواصلوا دائما ببرا منا بغسم الروبي من مجمينا الإدارة نشون الغضايا في وزارة السادة بعد ما سكن تطلب من الناس أن نطلب أسمائهم ده عندهم نقاط وانا قاعد عند داقي عندهم دستاس خلي يشيلوا مكاتبنا انا قاعد هو يمشي في الاداره باش يخصها تيرا حقهم هم يوسف عبد الرحمن يوسف ده لو لويتا ومدام ربع عبد الرحمن يوسف لو ست كلهم عندهم نقاط في كارتيه هرنجاج سيكسيون 2 يلو 139 ولو 7 و 8 خلي يشيلوا مكاتبنا انا قاعد ويمشي في الاداره باش يخصها تيرا حقهم بلاغ دوموجيكا كونفوكاسيون نعرف كنسيب البلاغ وبيعرفهم خليه يخبرهم أجل أجل خليه يشيلوا مكاتب النقاتهم ويمشي وشان بقوا لهم هل في الإدارة نشيطوا الغضاء لأن مكاتبهم عندهم داس داس أسا 17
0: قتل ليه جمل قتل ليه جمل زرت اتفاق همل واتنت بس خل فسلانة أم نفل تشاتو قال أخوني نشيفني نفيلتك شنو باكل نفيلتك شنو باكل قتل ليه الفيل قتل ليه الفيل الفيل ده الكبير بذلت فوق الصغير وسلت انا الفقير الفقر كله كبرود الله سيداتنا دول هيا قال سلفين وكل ده بداس فوقه يا اخوانا
2: الدنيا للزام والدب جوده بكثير ما نها زام رفي ذهب شروب جابت فنان طلب دان ابو هرس يا تبري كلامه اي جاموس اللقاء يدريش القرون انطرانا ولد بكر في زمانا تاجر لهب دكانا قج كريب كنتانا فقينا سعد التورم عبارة اخط مرا حمر ريك من هرج العانا هشغل دمنغة ملانا دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غير كنا انقطع القاء في اقدانا قد مولانا ابوها لا لأجل اي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سقر مصرام ماما سق بكانا نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسليم من السير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف كرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة راكب لي وسيلة بجمع مع النقامة كل القبوم في بارة ما بخبر يا رديدا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفض ذكر نشرب بنانا طبعا نشيط من الحر مستويانا قلبنا عمر لنا تقانا
3: الما يا باي وقلب الناس ليك ويش قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ظبط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما داق حوما دمقام لنا العابة Hattaran harani galkaka jidada Zimmek buhuk gambit kashum kileme burriyagam Kashmalla bantari zumurdaa bagadir siyadat tur kharadi sharaba Linnad nukuru layyana murhaba Aqtakyal walakta wadigat kabdaba Buadu anahar fillel baju hatta Bafajil vittal bakan kimdigat kabdaba Almati nakta lgurub alhamra banaba اتناك الصبر العقول ابتاظم قش من بغه اللي والكاف جبابا مشارا دبا جبا تمثنا في التلابا امكي بالسوق اللغم بشوكنا يزاي التابا هنجور قد تمهقيق من الدبا التبابا قردي سلاقيني الماتي قد التابا العمر كن قصر في الوجود بشوق العمر كن طال حي تران اللاقا قلب النازلي يا كويس الله وعي سلامات

0: السبعة وخمستاشر دقيقة في دنقر مرجان في وادي بسام ونفس الساعة في الاستوديو أنا راديو تشات الزميل بشير عمر بشير جايس فنسمينا نشرة الأخبار الصباح. يا صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار إن اليوم فجر الصباح والنشرة طوال نبدأها بالتفاصيل في إطار الملفات القائد بسوية قسم الأخبار في راديو تشاد بمناسبة استقلال بلدنا تشاد البصادف يوم البصادف كل يوم 11 شهر 8 أغسطس. الملف بيتكلم في الذكرى رقم 66 مما بلدنا تشاد لقت الاستقلال. روبورتاشنا اليوم بحج في المعطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأهم الأحداث اللي كان صنعت التاريخ هنا بلدنا تشاد. نتابع الروبورتاش مع حجة هو حبيب عمر.
2: يوم 11 شهر 8 سنة 1960 ويوم 11 شهر 8 سنة 2026 الفترة بيناتهم 66 سنة من بلدنا تشاد لقت استقلالها من المستعمر الفرنسي اللي كان استعمرها. والسنين دي مرت بمراحل سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة. فأسسين هنا الجمهورية الأول دابقي في سنة 1960 الوقت البلدنا تشاد شالت فوق استقلالها ودابي قيادها الرئيس الأول فرانسوا تومبالباي الهو خط النظام حن الحزب الواحد وقت ما حكم تشاد. دا الأمر الخل النظام السياسي في بدايته وقت دا رفض كل الأحزاب السياسية. بعد دا جات الحرب الأهلية دا في وقت فلورينا سنة 1965 لحد سنة 1979 ميلادية. بعد دا بيجي في بلدنا تشاد كثير من المشاكل وحكموها كثير من الرؤساء منهم فليكس مالوم ولون محمد شوا وغوغني وداي وحسين هبري لحد ما بلدنا تشاد لقت الحرية والديمقراطية في سنة 1990. بعد دا جات مرحلة العدد والدستور الجديد في سنة 1996 بعد الاستقلال وقت دا اقتصاد حنا بلدنا تشاد بعرفو بالزراعة همت الكدنكا لحد سنة 2002. والدولة وقت دا قاعدة بتعتمد في الانتاج حنا الزراعة وحنا البقر وإنتاج القطن الهو في الزمن دا هو مصدر أساسي للدخل حنا الكومين لحد في مرحلة دخلينا في البترول دا في سنة 2003. دا كل كي بيجي في بلدنا تشاد وبفضل حنا التحول السريع في الإنتاج والاقتصاد قدرت بلدنا تشاد اتحكمت في إدارة التوازن حنا الجانب الاجتماعي. واجهت كثير من الهمبولات اللي لاقتها في السنين دي المنة المشاكل والفريزين حنا النفر أنا كي وأنا كي الحصل في مختلف القبائل حنا المجتمع وقدرت حلت 200 مجموعة من القبائل. ومن أهم الأحداث السجلت لنا التاريخ هنا بلدنا تشاد منها الإنقلاب التنين الفشل فوقها قدام المعارضة والكان حاولوا في فشلين النظام الديمقراطي. دي الحالة الخلت القادة أي الكبارات المسائل هنا شؤون البلاد واستمروا بخطين ثابت في نفذين برامجهم الإنمائي. دا لفايدة هنا بلدنا تشاد والموت المفاجئ والما دورناه للمرشال هنا تشاد الله يرحم إدريس ديبيتنو في يوم 20 شهر 4 سنة 2021 خلى الشعب التشادي بيجي محير وبأجب وحتى دخل ليه الخوف. لكن الجنود الأساكر صبروا واتحكموا وردوا بقضاء الله وقدره وفكروا جزاهم الله خير في كونين مجلس أسكري انتقالي بقيادة الجنرال محمد إدريس ديبيتنو ودالي عشان يدوروا الحكم ويمسكوا الراي هنا تشاد لمدة هنا 8 شهر وشالوا كثير من القرارات منا حلين الحكومة والخدمة بالدستور وسد الحدود من كل الجوانب. دي الحالة الرحبت بها فرنسا وناس القرب وداء الحل المناسب البهم تشاد والشعب ولحد ما يلقوا هل الآخر. ده حسب ما وقعوه بعد ما انتهوا من الفترة الانتقالية في شهر 10 سنة 2022 قدروا خطوا المرحلة هنت المجلس العسكري الانتقالي لمرحلة آخرة الهلف وأقسم فوكا الجنرال محمد إدريس دي بيتنو وبيجي رئيس انتقالي وبعد جددين الدستور البيجي في سنة 2024 أعلن محمد إدريس دي بيتنو رشهينا في الانتخابات الرئاسية البيجت في يوم 6 شهر 5 وفاز بنسبة 61% من الأصوات الوافقوا بكونه يقى رئيس وكمان حلف باليمين بكونه هو رئيس حنا بلدنا تشاد دا في يوم 23 شهر 5 وفي يوم 9 شهر 8 سنة 2024 رفع مجلس الشيوخ الرئيس الجنرال محمد إدريس دي بيتنو لحد بيقى رئيس مارشال تشاد وافقوا له ب 160 صوت موافقين بالقرار المراحل والإنجازات الديمقراطية والأمن والاستقرار القائد بنعم به الشعب التشادي وبلدنا تشاد هي بتنادي بصوتها لكل المجتمع خليه خدمه ويحافظ ليا لحد ما توصل للأهداف اللي بتقدم التنمية الدائمة لبلدنا تشاد.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الرئيس الوطني عن حزب الصهوة الإفريقية من أجل التغيير قاسم شريف محمد كان رأسين في العاصمة نجمينا النشاطات تلا دخول السياسي عن الحزب وفتحنا المقر عن الحزب القائد في كرتيه جنب البار في ترازم أرانديسما. المناسبة كان بقت بحضور النائب الأول المكلف بالإدارة عند الحزب في الحركة الوطنية للإنقاذ الدكتور إيسا دبرانج وعدد من الرؤساء عن الأحزاب السياسية وكثير من المناضلين والمناضلات. المناسبة كان خطواتي التاشعار تقوه عن العافية الدائمة وضمان الأمن الإقليمي عشان تكون بلد نجات يكون فوق العافية والسلام. وكثير من الكلمات كان قدموها في الحفلة أكدت الضرورة انت الله خدمة والعمل من أجل العافية وحضان الصف عشان يواجه كل الهمبولات اللي قادة تجيب قدام التنمية والاستقرار في بلد نجات. في كلمة الرئيس الوطني عن الحزب عن حزب الصهوة الإفريقية قاسم شريف محمد كلم بكونه الحزب شال النية عشان الوحدة وعند إيمان قوي عشان تكون أفريقيا قوية وتتحول من بكان عن السوق لبكان عن اقتصاد قوي ويكون فوق الثقافة والتنمية والسياسة القوية في العالم. وزاد في كلام قاسم شريف محمد بكونه الحزب عند أمل عشان يساهموا في البناء الإفريقية ويكون فوق ضمان عدالة وأمن واستقرار واقتصاد. المناسبة كمان كملت بأجواء انتظام وفرح وتفاؤل بين المناضلين والمناضلات. كذلك الأعضاء عن حزب العمال للتقدم والتكاتف سووا أول مؤتمر عن حزب في المؤتمر الصحفي كمان خطوته التشعار كلنا سوا من أجل الخدمة انت الشعب والكرامة عن الشعب التشادي. المناسبة كان حجة فوقة الرئيسة انت الحزب على دينينام كلمت في الأهداف انت الحزب وكان خطوها من أجل البناء على بلد نجات الفوقة الديمقراطية وفوقة الازدهار والعدالة والتضامن وأمن على الشعب التشادي عشان أي مواطن يتمتع بفرحة انت الأمل بفرصة انت العمل والعلم والتنمية والاستقرار. نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في أخبار الجواجر اللجنة الإقليمية انت الصليب الأحمر الكراروش قسم هنا ما يكفي صباح بالتعاون مع اللجنة الفرقية انت الكراروش هنا فرنسا والكامارون كان نظموا دور تدريب دل فايدة عن الناس اللي بخدموا في الميري بنغور. الورشة كان نظموها في إطار التجوه عن المجتمعات المحلية عشان يواجهوا كل الخطورة والكوارث انت الوبا كان جاء في ولاية هنا ما يكفي صباح. المناسبة كان بقت بحضور كثير من المعزمين. الخبر جاب لنا مراسلنا من بنغور عبد العزيز آدم يعقوب. أعزائي المستمعين الساعة 7:24 في استوديو راديو تشاد. خلاص بذلك كملت نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح للنشرة اللي كان جهزتها وأخرجتها الجي هو يتمر وقدمها لك بشير وبشير بالمساعدة المهندس لفسادي كان أكناها في دير. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سبوت انا 40 دقيقه في السنيار ريتشات نواصل دائما برنامجنا بقسم الاوروبي من مجمعنا اننا قاعدين دائما في خدمه المستمع. بس يا تعرفوا يا اخواننا في ملاحظه شيء سؤالك كان قلت شنو ده يا اخواننا هسه الوطك شنو كله غير الاشياء كلها غير الوطي انبرمت حمدا مد يا اخواننا اشياء تنين دي الوطن كلها خلبتنا الكلاندو والتلفونات الكبار دي اشياء دي اني فايده كلها كتير زين يا اندم فسر كله اندم ها التلفون التشيفر كان من تالي دين من تالي صحة من شنو كلها فيها فايدة كتيرة كان دورت تعلم دين كان دور تقري كان دور أحاديث شنو شنو أشياء كتيرة فيها ها فيها شغل فصل كلها كان زين خمسة غير الفصل ده مية كلها يلك ها تو ها مدام ده يا أخوانا خلينا نتوب يا أخوانا يا للدقاق يا للدقاق مال أيين ده سو وسو ها مدام ده كله هتخليه ينتبه ليالة الدقاق ده كله هيتخلي الراغبهم يعني زي ما البهيمة تسرع بهذا الإيال كله الله انتك انت زوج بمرتك بإيالك بإيينك هاو بإيالك ده انت بزرعيهم انت بس تسربهم انت بس مكلفهم ها كيف مراهم كيف يمرقوا كيف يجوا يمشيين يسووا شنو كله في المفروض ده تعرف لكن بس بالأسف هسا ولكن أنا علم ده هي يا تقول يهم بالأكل والشراب بس الياري بكان يمشي ما تعرف رفقاني ما تعرف بكان اليرق دي ما تعرف المرأة كلها تمرق عليه كيف تجي عليه كيف البنات كلها يئيرن كي يقلبن كي ينقلبن بكان يمشي هي ما تعرف شغل اللي سوونا هي ما تعرف انت ده هي تقترين كساوي هاو تفتش لهم أكل تجيبه بياكل ويشرب ويمرق هاو يجي بس هذا كل ترى ما هو ده كله ما هو يا أخوان كله هيتخلي ينتبه الإيال المرأة المال كل أمانة توزع مثل ما تودى في الدربة لكن كم أنت ملشية ده ترى يوصفك شغل ما هو ها مدام ده يا أخوان الإيال التشيفهم دلة الولد الإيال من عمر 14 كي لعشرين وحاجة ده الولد كما قاد لها زين لا يمرك من إيدك قلت إيه ما يسمع ما هو كم ده وقتها خلاص وقت البلوغ ما يشيف ولا يشيف ولا يخجل ولا يخاف ها مدام الدا هاو مدام الدا انت بس تنتبه تورورا تسايسا توصى بسلا ما أدري كم قلت لكم الإيال ده ترى الإيال ده البنات حول البنات والإيال الطقورة كلها قلت لكم الإيال ده كل مكتلهم مصوى ما خلاص قلت الإيال ده ما إيال الطقورة بس قلت الإيال ده الإيال البنات بيت حولت ده كل مالك ها ده كل تفكر لهم هاشي فاس التلفونات دي الأشياء اللي شوالنا دي يعني شغل كي ما ماشي في الدربة يا أخوانا التلفون ده في بكنا الآخرات ده تطول جه لكن صرافات وكلام الفارغ وشغل الفتن بي ده تأسس ده كله يعني هسانينا بس يعني شي باقي ان تلفانين ده شغل ده جانا بالهجيمة هو هي شغل نسوه ما نعرفه هذا كله ما هو كله هتخليه انتبه كله هتخليه انتبه هسا التلفون الكبير التشيفة ان ده فيها شغل كتير هسه مثل يعني ولدك ولا من إيالك ولا من أيينك الواحدة كان عندها تلفون الكبير هي قاعدة في مرسال كم أنت سويت شغلات في تلفونك أنت كل عندك تلفون الكبير ده توزن سوا كان ناريتها وقول لها أنت قاعدة يين كان قالت أنا قاعدة في مرسال ده بكان القاعدة تلفونك أنت رأي وصفك بكان اللي أنت قاعدة الونس تحجي ما هذا هي بكان القاعدة تلفونك يوصفك لها ها هن دل اينا هسه ده شغالي دل كله ما يعرفنا الا هن خوان الصرافات بشغالي يفتشن في التلفون ما دل الشغالي دل ما يعرفنا ها انت قال ناريتا ده يقول انا ناريتا انا قاري في السوق الكبير انا قاري في سوق الكولراء انا قاري في شارع البين انا قاري في بيتنا فلانة
في جوجي ولا في شارع ربعين، لكن التلفون اللي وصفك ده هي قاري في شقوة. ها انت كان جيت كان جاد وصفتها اقول لها هي قاري في شقوة، ده توجي ده كله يجيب مشاكل. التلفون التشيفة ده وزاته ولا يخاف ولا يخجل ولا يعرف زين ولا يعرف فسر. كلام الفسر كان قلت كله يودي، الزين كان قلت كله يجيبه، الزين كان قلت كله يودي، الفسر كان قلت كله يوديها ويجيبه. سميت سي هو يوصفه كله، كان قال زين يوصفه كله شغل الفسل ده الشغل الشين ده يوصفه كله، يوصفه كله بلا ولا يخجل ولا يخاف. ها ما دام يدا يا اخوان كان قول كلمه فسل يوديها، كان قول زين كله يوديها، كان صور شغل الشين كله يوصفه لك، كان صور سم كله يوصفه لك. هذا دي مصيبه كبيره يا اخوان، كله هتخلي ينتبه. النجارين عندنا عادات وعندنا تقاليد، ها كل واحد عنده آداته وعنده تقاليد، عندنا تراث. حمد عبد يا أخوان خلينا هرم نفسنا، خلينا نكون ناس عندنا حكمة. كان مرة كان رجل، كان كبير كان صغير يا أخوان، خلي ما خلاص نقول كي دي هسا جرينا، هسا الجارينا ده جرينا ده دي ثقافة غربية، دي ما نينا شك ده دي ما ثقافينا لنا. أين نعرفه إيب، نعرفه زين، نعرفه الشين، نعرفه السم، نعرفه فسل. ما أدري خلاص إلا أم خدي شنو قلنا خلبوتنا مشو ده ما يجي يا أخوان. أنت شغل الفسل كان سويته ده، أنت يشيفك، أنت يشيف أسرتك، يشيف قبيلتك، يشيف دينك. هالشغل دي ده كله فيه بكورين، ها شغل اللي كتسوى ده أسا هل دينك ده يسمح عليك؟ هل عادات والتراث هناكو هنا أسرتكو هنا قبيلتكو ده خلي شغل ده أهل يسمع عليك؟ هل أهلك بيغسل؟ هل أمك تغسل؟ هل أبوك بيغسل؟ خلي كل واحد خلي ينتبه يا أخوان. الشغل الشين ده شين شغل، إن في عاداتنا ما في ده، إن الشادين ده ناس عندنا شرف، عندنا حكمة، نعرف زين، نعرف فسل، شين، عندنا دين، عندنا تراث. هما دام يدا يا أخوانا كل وقت خليه ينتبه. شغل الشين ده الشين، كان مرة كان رجل، كان بيت، كان ولد، كل أخوانا خليه ينتبه، خليه يفكر يا أخوانا. ما خلاص لقينا تلفونات شغلنا من شنو أجانا نسل من خشمنا ال ما تسوى تسوى، ولا تعرف إيب ولا تعرف شين ولا تعرف لا لا لا دا لا دا ما يجي يا أخوانا. خلينا ننتبه يا أخوانا، خلينا ننتبه، خلينا ننتبه. التلفونات ديلا عندي شغل شين، عندي شغل خام كتير، خطير خطير خطير خطير، كل واحد خليه ينتبه. هاو ألا أقول لكم التلفونات، هاو ألا الكلاندو الموتو تاكسي ده، وده كله بيجي لنا فتنة، بيجي لنا فتنة. كنقول شنو ده؟ بيتك ولا مرتك ده في قدامك كب كان خطفها شعلا ده لونغو بكان اللي انت ما توتير ما يقدر يدخل برجلك يا وتير ما تقدر تطرده، كيف تشيف راسهم كيف بس يودروا منك، كيف بكان اللي يودوا الله خسي ده يعرف. هم يقول اي ما كون يعني بيت ده قاعدين فوق الرخ، الهين كلهم كيف يعرفون، البنات كلهم بيعرفون، الهيال كلهم بكان اللي يمشي يعرف، البنات بكان اللي يمشي يعرفون، كل زباينهم تقول لك ناين دي زبوني. بعد من الاين ده كامل راجلهم كله ما يقدر يقصده للكلاندو ده يقتل جسنا، الكلاندو هنا يقتل جسنا وقدمه الأبيض جديد عشان يشيلهم يرخبهم يتابع البيوت من رف لرف. ده كله يا أخوانا ما هو يا أخوانا، خلي كل واحد ينتبه يا أخوانا، كل واحد ينتبه. النادم إيه بدا في البيت ده هسيده والله يعرف، لكن كم مرك برده ترى النادم ايه بقدر خلي الناس ما بيعرفوا خير. كل واحد اشيرك واحد انت تسد واهري الله يسد. هما دام يدا يا اخوانا انت اشيرك كان شريته ترى يا خلاص جون قابس. كل واحد خليه ينتبه يا اخوانا، كم مره كان رجل كان كبير كان صغير كله خلي، يعني ان عندنا عادات وعندنا تقاليد، خلي كل واحد ينتبه. هلا السفل هلال بره ده من وادي لوادي، من زافا لزافا، من مرخى لمرخى، الموتيات دي اللي يشيلنا الأيين 20 30 كيلومتر 100 كيلومتر، بكان زمان ناس يروحوا لها طلاطة يوم ده، هو في ساعتين ساعة بس يمشي.
ياخد مرة بيد من هنا يشيلها يوديها 100 كيلومتر، بعد 3-4 ساعات تفوت قبلها يجيبها. ولا في وادي ولا في وادي ولا في زعفاء ولا في مرخاء، كل واحد خليه ينتبه. الرجال هنا كل واحد من الله مثل الشدرة مع الله، مثل الشدرة مثل الشدرة مع الله، فوق خرقان في الحراء الحامي في الطينة في الألمة، قلب فتش 10-20 بيربي، كمان المرأة كمان غادي المافن دي يلعبوا بها، يشولوها من زافا لزافا، من مرخا لمرخا، من وادي لواد، من هلة لهلة. يا أخوانا ده كله ما هو، هو الفصل ده كمان، الفصل ده هسه حاليا في برا كله وده الزمان كان المرأة العين بها خجرا بقول أنكون تغلب ولا كي كي كي كي، لكن بس لهم ده وده لهم الكنين، هو الإبيرات دي اللي ساكت بلا ريال، كان طبوزه إن هي تقلب كي تنقلب تقبل انت، هي الفضل ده كان قاعد شهر سنتين سنة، هي الفضل ده مش تلقى هذا كله ترى ما هو يا أخوان، كله هتخليه ينتبه، كله هتخليه ينتبه يا أخوان. الدنيا شغلة تعرفها، ما تعرفها ما تعرفها بيست وصفت شنو في شنو ما في، شنو في شنو ما في، لأن الوقت ترى لهم ده التشيف السمية ما هنا جي ما تشيف السم، أضانة جي ما تسمع ما تسمع، خشمة جي ما يأكل هلو تلقى تاكل ده تلقى تاكل، لكن أضانة جي ما تشيف ما تشيف سم، وأضانك أضانك كل ما تسمه له، ها ما دام يدا يا أخوان كل وقت خليه ينتبه، كل وقت خليه إيه رجع تشيف شين أضامي أضانك تسمع فشل، هي قال لي جيت يا شعير وقت خشمك ده يأكل هلو، هذا كله وقت ما هو يا أخوان، جينا في آخر الزمن كل وقت خليه ينتبه، كل وقت خليه ينتبه، كم مرة كان رجل كان كبير كان رجل كان كبير كان صغير كله، حولكن بس يعني خلي المسؤولية مهما يكون الحال ده تكون تقبل في الرجال، بس الرجال ده الأبهات الأخيان الكبار، ها كم عندك أخيات كم عندك أخوان كم عندك بنات كم عندك إيال، كل واحد ضد الأمانة الله انتاك ليه، مثل البهيمة تسرى بها غنمة غنمة غنم الغنم فجر كان نشان كيه كم غنم كم بقر كله كان نشان كيه إشي انقلب عنده في الأسر ده يصير ده، انت كم طلعت ما فوق الرفاق فوق ده هاي تفقدين دي أرجع دي شو كطعنتها، هذه ترى دارك ولدت، ها الصغير دارك ولدت، الصغير ده وكان رمت تشيل دربها تمشي تلقى الصغير تقبلها تجيبها، ها دي ترى أرية، ها دي ترى مرضانة، دي كي كي كي دي كي كي كي الإيال الأيين الإيال المال وكل يعني أمانة الله أنتاك، وتسرع بها مثل ما تسرع بالبهايم ده، بس ها ما أدري إلا أنت اجري كيش يجيب لك شغل الاكل بدلها وادخل ارقد كيف اجري ارقد وفجر امرك، شغل اللي يبقى في البيت ده زين فزر كله خبر عن الشيء ما عندك تاكله، ما هو يا اخوان دي ما هو مسؤوليه، كل واحد خلي بيه يشيل مسؤوليته، الدنيا هسه تلفت. الساعه 7:55 دقيقه في الاستديو الراديو تشات، نواصلوا دائما ببرامجنا بقسم الله ربي من مجمعنا، الكلام اللي بنقوله لك ده يا اخي يا اخواننا كل واحد في راسه قاعد، هي الله قدر يا يوسف الما هي كل واحد خليه ينتبه يا أخوانا، أي يعني القادين يقولوا كل ما الورتين يا تقول يا تقول مثل يا تو، بس هي ترى الله يبدلها بأحسن منها. الساعة 7:55 دقيقة.

كل بداية لحن حي والمقدمة كمل كل شيء لأجل بدنا نختم برا مينا بقسم الربيان اليوم الصباح اليوم من الاثنين يوم 3 شهرين بقمين سنة 2026 75 دقيقة سميت من أود أغنوية بلاغتكم الأدية والرسمية نشرة الأخبار دعايات وسيادة غانمة مختلفة خدمكم في مكان تلفنا دوب سادي كراغنا في ديل ما ننسوز ملانا قادي في كريدي صنفين تجيس وتقديم مهارون الله سالك نخلو البكال لزمين ترين قايش يعني كابلكم برامل بكال أبصارا هنا من جميلة حرام.

هاي كوز ما كورن تعرف سي اول جاي سي اد اد موسون في في جنب بنادا انت اد ما سون ولا موسون يا هاي كوز كل ما هو

السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتطو زي ساتروني كارا دي تشات استترغيني ساعة غزية دقيقة مرتطو زي ساتروني مصرو برخزال فاي لارجو موكان امدقنا مسكوري دقيقة دقيقة ما در كولابراتان دانا كجيكي دانا كجيكي اما دي مران دا غري دي اسان فيلتكي كان شكر تر رجي دانتنا اندرم درو كاركي انا فاتمي مالاتو كابين تكنيك انكي انا چوبي كابريال كار ميكرو تاجي انا تان سالي محمد سالي Saga kecuk be Gabriel yang gerdeh redon nak cek mir mara labara fatragar. Kabin teknik.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي ديريكتور راديو تشاد إذاعة الوطنية التشادية راديو ديفوزيون ناسيونال تشادين إذاعة الوطنية التشادية دي تريو خنيه دونك ما جيدي سيرو فو كار سو فاسيل موي ميغا ستار نانتيير ماتكا شونال سي جيري لنجمي دي تريو تار غورون سالي محمد سالي السيكام ريختي اباناشي وخندن دلا وقت ازني تترمل بني نابزين تروني ني روي تنني رو موتو نافرتا ان بار دوريون سيري كار ماشيني تيزيلينا فيني ريجي دانتين فاطمه مالاتو باناشي غال كابين تكنيك تي تشوبوي غابرييل غال استوديو رادو تشادي رونسيو مونسي عمر ادريس عمر nani jammena kum salam ku sukolo de geger jammeni ge geger koronge geger suri karmoto tarna chan matka chinal se muntabe muntal to walne muntal tal tan darwal kabin technique

الايام اللي ما تقداني ذك يا دمر فيك يومك اللي يا مريا هداني ري نم قبل فيك كون اداني ظلم من باك عندك كون يا مريا هداني ري يا قلبي غيرت باداني دم الكوش دي دينا بكاني Mamma, well, cock, Danny, dum, Jim, and a calcomy river. Take it is a calcomy river, Danny, the cake, Jabby, the calcomy river. Yeah, look,

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تشير ساعتنا الآن إلى 6:50 بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني بنما. أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا بتاريخ اليوم 22/04/48 و400 من الهجري الموافق 3 أغسطس 2026 للميلاد. المستمعين الأعزاء، فعند تمام 6 نفتتح برامجنا بالنشرة الأخبار، وإثر ذلك ستتابعونا إلى فاصل غنائي حتى نصل إياكم إلى 6:30 وهم موعد برامجكم الزاوية الرياضية. المستمعون الفاضل، يخدمكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى بمساعدة الفني تشابوه غافرييل، انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل.

0: المستمعون الأعزاء، 6 تماما داخل مباني الراديو تشاد، وإلى حضراتكم نشرة 6 والتي تقدمها الزوار النور الفايق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب إفريقيا سويف محمد الأمين. تقييم مستوى التعاون بين تشاد والمنظمة وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك أبرز محاور اللقاء. ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة يستنكر الإساءات الموجهة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعو إلى ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ النبيلة. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة، وأستهلها بالتقارير الخاصة التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية حول تاريخ إعلان جمهورية تشاد في 11 من أغسطس. اليوم تناول لنا الزميل محمد موسى أحمد طاهر في ورقته التالية الرموز الوطنية دلالاتها ومعانيها.
2: أصبحت تشاد جمهورية في 28 من نوفمبر 1958، ومنذ ذلك التاريخ خطت تشاد بخطوات حثيثة إلى أن نالت استقلالها في العام 1960، وبذلك أصبحت دولة مستقلة وذات سيادة، ومن ثم تم اعتماد شعار ورموز ميزت الدولة عن غيرها من الدول، حيث تمثل الرموز الوطنية في جمهورية تشاد ركائز أساسية للهوية الوطنية وتجسد تاريخ البلاد وسيادتها ووحدة شعبها، حيث اعتمد العلم الوطني في عام 1959 قبل أن تعتمد شعارات الدولة الرسمية سنة 1970، لتصبح شاهدا على مسيرة بناء الدولة التشادية الحديثة. العلم الوطني، يتكون العلم التشادي من 3 أشرطة عمودية باللون الأزرق والأصفر والأحمر، وقد استلهم تصميمه من مرحلة الانتقال إلى الاستقلال مع الحفاظ على خصوصية الهوية الوطنية التشادية. فاللون الأزرق يرمز إلى السماء والمياه، ويشير أيضا إلى بحيرة تشاد بما تمثله من مصدر للحياة والأمل. أما اللون الأصفر فيجسد شمس الصحراء ورمالها الذهبية، ويعكس الطبيعة الصحراوية التي تميز شمال البلاد، في حين يرمز اللون الأحمر إلى دماء أبناء الوطن الذين ضحوا من أجل الحرية والاستقلال وروح الوحدة والتضامن بين التشادين. شعار الدولة، اعتمد شعار جمهورية تشاد سنة 1970، ويضم درعا تحيط به رموز تجسد التنوع الجغرافي والبيئي للبلاد، والخطوط المتموجة داخل الدرع ترمز إلى بحيرة تشاد، بينما ترمز الشمس المشرقة إلى فجر جديد ومستقبل واعد للأمة، ويجسد المها الصحراوي مناطق الشمال، في حين يرمز الأسد إلى جنوب البلاد بما يعكس وحدة التراب الوطني رغم تنوع أقاليمه. تعكس هذه الرموز الوطنية قصة وطن تشكل عبر تنوعه الجغرافي والبشري وتجاوز مراحل الاستعمار، ويؤكد على استقلاله وسيادته، فهي تربط بين تاريخ البلاد وتضحيات شعبه وأمله في مستقبل أكثر ازدهار ووحدة. وتحظى الرموز الوطنية بمكانة بارزة في الوعي الجماعي للتشاديين، إذ تزين المدارس والإدارات والمؤسسات الرسمية، كما تتصدر الاحتفالات الوطنية والوثائق الحكومية لتبقى شاهدا دائما على هيبة الدولة وقيمها المشتركة. كما يسهم العلم وشعار الدولة والنشيد الوطني في ترسيخ روح الانتماء وتعزيز الشعور بالوحدة بين مكونات المجتمع التشادي، من خلال استحضار التاريخ المشترك والتضحيات التي صنعت استقلال البلاد. رموز تجمع ولا تفرق، وخلال الأعياد الوطنية والمناسبات الرياضية الكبرى تكتسب هذه الرموز بعدا وجدانيا أعمق، إذا تثير مشاعري الفخر والاعتزاز، وتوحد المواطنين حول قيم الوطنية والانتماء.
1: استقبل رئيس الجمهورية المشير محمد الدزدبي إتنو بقصر توما صباح اليوم استقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب إفريقيا سويف محمد الأمين. وتندرج هذه الزيارة الرسمية في إطار التعارف وتقييم مستوى التعاون القائم بين تشاد والمنظمة، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. تقرير تيجاني مصطفى مهدي فيه مزيد من التفاصيل.
3: تكتسي تشاد أهمية استراتيجية بالغة كدولة رائدة وركيزة محورية في المنطقة، ومن هذا المنطلق تأتي زيارة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب إفريقيا السيد سويف محمد الأمين في إطار رسمي لتقوية أواصر التنسيق وتعزيز سبل العلاقات المشتركة. وقد شهدت المباحثات بين مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة والدبلوماسي الأممي السيد سويف محمد الأمين تبادلا معمقا للرؤى حول القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن وبسط الاستقرار في المنطقة، لا سيما الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في حوض بحيرة تشاد ودعم مسارات السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي. كما تطرقت المباحثات إلى التحديات الإنسانية المرتبطة بملف اللاجئين والنازحين داخليا، مع الإقرار بالعبء الجسيم الذي تتحمله تشاد. وفي هذا السياق جدد السيد سويف محمد الأمين التزام المجتمع الدولي الراسخ بمرافقة البلاد في جهودها الرامية لتحقيق الاستقرار ومواصلة تقديم الدعم الإنساني اللازم للاجئين، سواء الوافدين من دولة السودان أو من بقية دول الجوار.
4: بالنسبة إلي هذه الزيارة مهمة جدا، لأنني تم تعييني حديثا ممثل خاص لمع الأمين العام للأمم المتحدة في هذه المنطقة. هذه الزيارة هي الأولى من نوعها في هذه المنطقة، نظرا لأن دولة تشاد هي دولة مهمة جدا من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية وأيضا الناحية التي تتعلق بشؤون الإنسانية. فتناولنا مع فخامة الرئيس هذه القضايا كلها، استتباب الأمن في هذه المنطقة، المصالحة الوطنية في دولة تشاد، استقبال اللاجئين سواء من طرف السودان أو غير السودان أو النازحين من منطقة بحيرة تشاد بالنسبة للتشاديين أو النيجيريين أو الكاميرونيين. فكل هذه جهود تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى مساندة من طرف المجتمع الدولي، والأمم المتحدة متواجدة هنا لتشارك دولة تشاد في هذه الجهود.
3: ويمتلك الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب أفريقيا السيد سويف محمد الأمين مسيرة دبلوماسية طويلة، حيث شغل سابقا منصب وزير خارجية جزر القمر، وكان رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، بالإضافة إلى شغله مناصب قيادية في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي ودارفور.
1: أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الائتمائي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو محمد عن افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس العام 2026 بتاريخ الأربعاء الخامس من أغسطس، وذلك عبر حديث صحفي قدمه بمكتبه صباح اليوم. نستمع إلى جزء منه.
5: مناسبة يكون عندنا 15 ناس خبرة إكسبير بانيليست يكونوا في خلال هنا 15 يوم يناقشوا في الموضوع بشان يواصلوا في النتيجة المرفوعة للرئيس هنا الدولة. وكمان هذا المجلس الجلوس هنا الدوزيام سيسيون هنا للسنة هو خاص مربوط للتحافظ الكوبيراسيون، بشان عندنا وفد كبير من جزائر بيجي بحضر في الجلسة هنا السنة دورة الثاني هنا 2026. عشان كده نقول لكل الصحفيين نكون الجلسة هنا السنة ده اندليا نقطة خاص مربوط في رؤية هنا مشير هنا تشاد محمد إدريس ديبي إتنو يخط لكل الكوبيراسيون قبل كل شيء.
1: وعبر حديث صحفي الثقافي قدمه بمكتبه صباح اليوم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد استنكر الإساءات الموجهة إلى رئيس الجمهورية المشير محمد دزدبي إتنو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا إلى ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ النبيلة.
6: في قوانين أنا شادة شوية نادو ديفاماسيون. أنت كمواطن، كان جورناليست، كان رئيس الدولة، كان أي مواطن، حتى أنت كان ما عندك خدمة جاي في مزارع، كان أنت إليفر، عندك دروا نادم كش أيارك قدام ناس مانكيلك ريسبي أتندر دينيتي هناك ده. قوانين أنا شادة ذاتك ينتج دروا عشان تبرتي بلنت كونتر سيت بيرسون. أني نقول شنو ديمقراطية ناس خليها جو شو غلبيك ديزوردر. الرئيس الدولة هو ذاتك كمواطن يقدر يديبوزي بلنت كونتر مانو. البروكيرور دلالة الريبوبليك الجاي ده يقدر نادم قيشتو مالي بريزان الريبوبليك ده وزاتك يقدر يصير ريسبونسابيلتي اغا يديبوزي بلان كونتر نادم دونك استريمو الدول ده كله غوفرنما ما جاي تونسي يشان قلنا شنو خلي تشاديان ده رئيس الدوله هو اول نار ديمقراط ده يدور الناس يكسبريمي ناس يخلوهم يهدوا يا سما فكرهم شيء كمان ماشي عادل ده ينتم بوسيبيليتي لا شيخ خلنا ندرو ما هسه مال بالاسف ماشيين في ديزورد كله هو بريزيدان قاعد هو ما يدور افوكا غوفرنما ده افوكا قرانينا بارت بارول دي غوفرنما ده بس افوكا ما اي نار مجمع يبقى افوكا غوفرنما الحكومه قاعد عند المينيستر دول قاعدين والمينيستر هنا جوستيس كلها قاعد في دوله واي ديبوتي ده ناس انتخبوا في الكونسكريبشن هكا انت ديبوتي انا يغلب ميشيل ده انا مدينه جمينه وفي جمينه كل عندك ارندسوما انت ديبوتي انا ماتيمان انت ديبوتي انا مسورو انت ديبوتي انا كومرا يعني هنا للاسف اون كونستات كاي واي يقوم هو خلاص ديبوتي يجي في اي سوجي ديبوتي ما سناتر هم بيقوا مش الشعب اوردينير ياو في ريزو سوسيو يشتموا بيناتهم ده كله كمارس علي شغل ده يجي انا كناطق الرسمي للحكومه خشم الكلام هو ما دين بنا هجو ما كان نخاف من نار نعرف نكتب نقدر نموبيليزي ناس بهجو اني الناس رسون صعب ما نادي واي جبرنا يلزنا نهجو ندورنا هجو نهجو وقت لان ندور نهجو اني الناس رسون صعب ما انا ايو في فرق بين انت كريتيكي غوفرنمان شغل ما جاي سيادي توري ما عندنا كهرباء ما عندنا كي ده شنو دي شنو حسب ما تقوم تشتي ما قبايل الناس ما تقول تغيير رئيس أنا دولة ما تقول تغيير نفر تدور نو ده كمين في عادات وتقاليدنا في ريليجيو حقنا سواء كنت مسيح المسيحيين سواء المسلمين عندنا حكمة ذاتك دونك نعرف كان هجي ده خليه هجي بكلمة الحكمة ما تقول تحرق في الليل تغيير رئيس الدولة الجفرنمان ده كي أي واحد بيجي إكسبير في مكانه.
1: كان ذلكم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد مستنكرا عبر حديث صحفي الإساءات التي وجهت إلى مشير تشاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تشوكبي غابرييل ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة الثانية بعد العشر. نشرتنا لا تزال متواصلة، فاصل وننتقل إلى أخبار الولايات. إقليميا والبداية من ولاية إنيد الشرقية، حيث التقى المندوب العام للولاية الجنرال أنغر هونغوم تي إيلي مع مختلف ممثلي الوحدات العسكرية بالولاية بهدف بسط سلطة الدولة وأمن المواطنين وممتلكاتهم. مراسلنا عباس بكر مصطفى التفاصيل في التقرير التالي.
7: في لقاء أمني ودوري ضم مختلف مسؤولي الوحدات العسكرية المتمركزة بولاية إنيد الشرق في طليعاتهم المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق الجنرال غارهورنغوم تي إيلي، ويهدف الاجتماع إلى احتواء وضبط أمن الولاية. الجنرال عبد الكريم محمد عبد الرحمن الذي شرح مفصلا عن جهود وأعمال مختلف القطاعات الأمنية لاستباب الاستقرار في ولاية إنيد الشرق. كما أشار المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق الجنرال غارهورنغوم تي إيلي بجهود القوات المسلحة في بسط الأمن والسلام
8: في فرونتيرا جنا كله كالم قايدين عشان كالم قايدين ده أنت كله صوتو جوداناكو أياتو كله خدم لباس قايدين دونك شغل لما تخلو سلتو باتري ده شغل ميم مروي ألم كان شفتو دقا كتير ما في ده خلم باتري اللي أنت قايدو سودا كان يوم بس كان خلتو شيئا ده يبدو بطن يسادونا عشان نرجو عفي. أنا قلت اللي باستر خلي بدومه مع أخو الإمام خلي سوجود أنا مسودوه هنا كله وما بحاجوا لي جماعة يمرق في دبارتما خلي حاجوا لي جماعة بس كعفي دميهم بلا عفي كي ناد ما يحاجي خلا ما نادي كله واليوم خدمة أنا باستر دولا ولا إمام دولا مهم مروي
7: مذكرا المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق الجنرال غارهورنغوم تي إيلي بدور السلطات التقليدية والمدنية في مصاحبة الحكومة في جميع برامجها التنموية. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي مدينة أبشة حاضرة ولاية والداي استفاد أكثر من 1000 فتى وفتاة من البرنامج التدريبي المكثف الذي نظمه مركز عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية فرع والداي. مناسبة الختام كانت بحضور مدير المركز الشيخ صالح محمد راتو إلى جانب مسؤول البرنامج الدكتور عبد الحكيم آدم عبد المنان. أوفى التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية التي بعثتها إلينا مراسلتنا حسنى عثمان علي.
9: على مدى أسبوعين استفاد أكثر من 1000 فتى وفتاة من برنامج تدريبي مكثف شمل مبادئ العقيدة والفقه الإسلامي وثقافة السلام، وهدف البرنامج إلى ترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة وتنمية مهارات الإلقاء والخطاب لدى الأطفال والناشئة. باسم المشاركين عرب عبد الرحيم آل أحمد عن شكره لإدارة المركز على ما بذلته من جهود في تنظيم الدورة التدريبية، مؤكدا أن المستفيدين غادروها وهم أكثر رسوخا في معارفهم الدينية وأكثر وعيا بأهمية التعايش السلمي وقيم العيش المشترك. من جانبه أوضح مسؤول البرنامج التدريبي الدكتور عبد الحكيم آدم عبد المنان أن الدورة لم تقتصر على تقديم المعارف الدينية النظرية، بل شكلت فضاء تربويا متكاملا يهدف إلى تحسين الشباب من الفراغ والظواهر الاجتماعية السلبية وإعداد جيل من المواطنين الصالحين القادرين على الإسهام في تنمية مجتمعهم. وبدوره أكد مدير مركز عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية فرع والداي الشيخ محمد صالح راتو أن الدورة التدريبية تمثل سدا منيعا في مواجهة الجهل ووسيلة فعالة لتعزيز السلام والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
10: جهود هنا الأبهات استطعنا أن نشق طريقنا في هذه الدورة المباركة الطيبة.
9: نذكر بأن الحفل الختامي شهد فقرات متنوعة قدم خلالها الأطفال نماذج من تلاوة القرآن الكريم إلى جانب عروض خطابية مميزة أظهرت ما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال البرنامج التدريبي، قبل أن يختتم الحفل بالدعاء من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التماسك الاجتماعي. أبشة، حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية.
1: وبالعودة إلى العاصمة انجمينا وإلى الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية، فقد تناول الزميل حسن موسى حسين في ورقته التالية التزايد الملحوظ لحركة شاهنات نقل الرمال والتي تعرف محليا بالبين داخل العاصمة انجمينا.
11: تشهد العاصمة عنجمينا في العاونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في حركة شاحنات النقل الرمال والتي تعرف محليا ببين، خاصة في أحياء التي تشهد أعمال بناء وتوسع عمراني. ورغم أهمية الدور الذي تقوم به هذه الشاحنات في توفير مواد البناء للمشاريع المختلفة، إلا أن نشاطها يسبب قلقا للسكان ويسبب أضرارا على الطرق والبيئة وصحة الإنسان. ومثل على ذلك تقوم العديد من هذه الشاحنات بنقل الرمال دون تغطيته الحمولة بشكل جيد، بما يؤدي إلى تساقط الرمال على الشوارع أثناء السير. وقد أصبحت بعض الطرق الرئيسية في العاصمة عنجمينا تغطيها طبقات من الرمال والأتربة، مثال على ذلك طريق قاسي الذي يربط دوارة جسر ذو الاتجاهين متجها إلى الطريق الذي يربط صينية الغزالة وحتى دوارة الحمامة، إضافة إلى ذلك بعض الشوارع المعبدة داخل العاصمة، الأمر الذي يشوه المظهر الحضري للعاصمة ويعرقل حركة المرور. وإن تدفق الرمال في الطرق يسبب الغبار ويؤثر سلبا على صحة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي. كما أن تراكم الرمال فوق الطرق المعبدة تحدد سلامة المواطنين، خاصة سائقي الدراجات النارية يسبب لهم حوادث المرورية. فالحكومة بذلت جهودا كبيرا في إنشاء الطرق المسفلتة وتحسين البنية التحتية من أجل راحة السكان، غير أن بعض أصحاب الشاحنات لا يلتزمون بإجراء السلامة والنظافة أثناء نقل الرمال، مما يؤدي إلى إتلاف الطرق و تشوية البيئة العامة. وعلى السلطات المعنية بتجديد الرقابة على شاحنات النقل للرمال والتزام أصحابها بتغطية الحمولة واحترام قوانين النقل، مع فرض عقوبات على المخالفين حفاظا على نظافة العاصمة والسلامة المواطنين.
1: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولمن فاتهم سماعها هذه عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها. رئيس الجمهورية يستقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب إفريقيا سويف محمد الأمين. تقييم مستوى التعاون بين تشاد والمنظمة وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك أبرز محاور اللقاء. ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة يستنكر الإساءات الموجهة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويدعو إلى ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ النبيلة. هذا كما استمعتم في النشرة، إلى أنباء أخرى متنوعة. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج مصطفى بشار محمد، وفي التقديم محدثكم الزوارة نور الفائق بمشاركة فنية من تشوكبي جابرييل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. شكرا لطيب المتابعة ولحظات طيبة أتمناها لكم مع بقية برامجنا رفقة الزميل آدم سحبون. السلام عليكم.

0: المستمع الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم الأسبوعي الزاوية الرياضية. متابعة سعيدة.
1: القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة عنوانها SPC، يضع النجمة الأولى له بالبطولة الوطنية لكرة القدم من خلال النسخة السادسة للبطولة الوطنية لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. توج فريق SPC بالبطولة الوطنية لكرة القدم في نسختها السادسة. البطولة كانت حافلة بالنتائج الإيجابية، ولعل أبرزها إضافة SPC لقائمة الشرف بجانب وجود مواهب شابة تصدرت المشهد في الجوائز الفردية، والتي سيأتي دورها للحديث عنها بالتفاصيل. دعونا نعود للنهائي، حيث كان النهائي حافلا جمع بين فريقين أحدهما مرشح على الورق وفوق العادة ليحتل الصدارة في البطولة. والحديث هنا عن فريق إليك إسبور الذي حصد كل شيء ممكن بالبطولة على حساب مجموعته التي تصدرها ب15 نقطة كاملة مكملة من أصل 15 ممكنة، محققا 14 هدفا خلال 5 مباريات، تاركا الوصافة للقادم من ولاية السلامات أفيال زاكوما الحصان الأسود للبطولة، والذي حقق 12 بطولة والذي حقق 12 نقطة ولم يخسر سوى أمام إليك إسبور، وبفارق 6 نقاط حل فريق إيجل في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، وبذات النقاط حل رابعا فريق ميري القادم من بالا، ليتقاسم كل من فريق بياسي القادم من شاري الأوسط مع فريق الساهل القادم من فيا المركزين الخامس والسادس تواليا ب3 نقاط. وفي المجموعة الأولى تصدرها البطل SPC، كانت الأمور تمضي على ما يرام فريق المدرب طاهر زكريا منذ البداية، حيث أنحى الفريق البطولة متصدرا الأفضلية في الدفاع والهجوم معا، حيث لم يجد شباك الفريق ولا هدف يذكر. في المقابل سجل الفريق 18 هدفا كأفضل فريق هجومي بالبطولة. وفي وصافة المجموعة حل مفاجأة العاصمة فريق إيجينو ثانيا ب12 نقطة، كحال المجموعة الأخرى لم يخسر سوى من متصدر المجموعة فل إديفيس حل ثالثا ب9 نقاط، جامعة موندو رابعة ب6 نقاط، إليك بانغور في المركز الخامس ب3 نقاط، ودريب موسورو في القائب 0 من النقاط. كل ما ذكر كان في جهة، ونهائي الحلم كان في الجهة المقابلة. 45 دقيقة مرت بردا وسلاما على الحضور وللفريقين معا تحت أنظار نجم الكرة الإفريقية أوغستين جاي جاي أوكوش النيجيري، وبمعيته نجم التيرنغا السنغالي خليلو فاديغا. والقائمة تطول بما فيها عضو الحكومة الانتقالية باتالي جيو وعبد الرحمن غلام الله، ونائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون كرة القدم ناير أبكر. وفي الشوط الثاني كانت أقارب الساعة تتجه صوب SPC، وكان له مآرات حينما قرر أبناء المدرب طاهر زكريا تغيير دفة الأداد إلى 1-0 قبل 3 دقائق من النهاية، معللين أن الحلم بات ممكنا وأن التاريخ قد يسكت كاتبه حينا من الدهر لتتغير المعطيات وليكون SPC بطلا للبطولة وإليك إسبور المرشح وصيفا، علما أن الوصيف لعب منقوسا بطرد أحد نجومه جيموتون مورال الذي غادر ليلعب الفريق ناقصا العدد. ولتكتمل الفرحة بعدها بتتويج الجوائز الفردية، أفضل مهاجم ذهب لفريق أفيال زاكوما، وكان النصيب أصاب النجم إبراهيم عثمان ب12 هدفا. أفضل حارس كان من نصيب رامادينجي كريستيان من فريق إيجل، وأفضل لاعب بالبطولة من نصيب حسين عثمان ضابط الإيقاء بالوسط SPC، وجائزة اللعب النظيف حظي بها فريق دريب القادم من موسورو الذي لم يسجل أي نقطة تذكر بالبطولة. الجوائز المالية تنوعت، حيث حظي الوصيف ب5 ملايين فرنك سيفا والبطل ب15 مليون فرنك سيفا. المباراة النهائية كانت لها ملاحظات فنية تحدث عنها المدير الفني بالفيدرالية عمر يحيى حسين الشهير بمادوكوتا.
3: طبعا النهائي الذي جمع بين فريق SPC وفريق إليك إسبور، النهائي كان على المستوى تقييم كل المباراة النهائية للبطولة الوطنية لكرة القدم.
4: نعم طبعا بين فريقين يعني حاليا اس بي سي من الفرق تقريبا قدمت اشياء جميله في السنتين, والاكسبور طبعا بطل امل الماضي طبعا حضرنا بين فريقين الكل كلا الفريقين تقريبا فازوا بكل المباريات وما سجلوا ولا هدف حتى النهائي. فطبعا المباراه كانت مباراه قيمه بالنسبه للنهائي, كل النهائيات طبعا مقفوله لكن نهايه امس كانت جميله, خاصه فريق اسبيسي قدمت يعني كوره جميله وفازت وتستحق الفوز. طبعا
3: سيد المدير الفني فريق اس بي سي فريق شاب, فما مدى الدعم الذي يمكن ان يقدمه للمنتخب الوطني خصوصا في الفئه الشبابيه الشابه التي تابعناها يوم امس؟
4: طبعا الفريق بدأت التقديم بدري, يعني لو شفنا المنتخب الأخير تحت 20 سنة تقريبا اس بي سي عندما لا يقل عن 10 أو 11 أو 12 لعيبة, فدي يعني فإن دلت فإنما تدل على أن اس بي سي يعني طبعا فريق شاب و ما شاء الله اللعيبة أكثرهم يعني من الأكاديمية ميليزي, فمعروفين بينهم وليبوا بينهم, وتقريبا دي يعني ليبوا الدور كبير, وأظن في المستقبل حتى في منتخب تحت 23 ومنتخب الأول إن شاء الله ستقدم لعيبة كثيرين إن شاء الله.
3: السيد المدير, رسالة توجهها للفريق الشاب اس بي سي التوصيات
4: اللي
3: كانت تقدمها
4: للاعبين
3: للاهتمام
4: بالجانب الرياضي؟ اول شيء لازم اللعيبه يشتغلوا, يعني ما في شيء اخر في كره قدم يقدم اللاعب على مستوى الا الامل الا شغل, لازم يشتغلوا كويس. ثم ثانيا لازم يسمو وصايا الطاقم الفني, يعني دي مهمه جدا, ولازم يعني ما يرفعوا راسهم ويقولوا خلاص وصلنا, يعني الصعب في كرة قدم يعني الوصول والمكوس في درجة الأولى, فإذا لو اشتغلوا كويس وما رفعوا راسهم زيادة وسيميو يعني وسيا نتاقب الفني إن شاء الله الفريق ده يعني يقدم في المستوى أشياء جميلة, واللعيبة كمان إن شاء الله نشوفهم في المستقبل في المنتخب حتى في تعريف خارج جات إن شاء الله.
3: السيد المدير الفني شكرا لك,
4: جزاكم الله خير.
2: وإلى ضيف الزاوية نستمع إلى اللقاء الذي أجريناه مع رئيس اللجنة التنظيمية ونائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون كرة القدم ناير أبكر, لكن بعد هذا الفاصل.
3: سيد ناير أبكر, السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
3: كملنا أمس من شامبيونال ناسيونال, ورئيس اللجنة التنظيمية كيف الشامبيونال بيجا وشنو الصعوبات اللي أنتوا لقيتوها؟
5: والله الحمد لله الشامبيونال بدا من السنوات من ديسمبر, وهسا جينا كملنا امس مع الفينال اس بي سي مع اليك سبور, والبروفنس اسمه شنو الشامبيونال بدا في البروفنس غوبال بروفنس قد برسك 3 mois 4 mois ليبو, ومن داك اللي منام بزون دونك بزون كله ليبو, جينا هسا كملنا في انجمنا 8 équipes en province au Arba na Njamena kulu total ki 12 équipes libres fi championnat. Alhamdulillah ngulu alhamdulillah channel public gabal sana fat kulu jo nas katir wa sene kulu nas job be acteur wala choisir match wala ki ay mama dindi na public katir odabesal amour ana balaga igum fi ay mata shadi toa ngulu alhamdulillah shan miso ziada bi gidam ziada.
3: اوكي امس في من ليدر افريكان اثنين جو جاجا وكوشا وكذلك النجم السنغالي, فشنو الاضافه بالنسبه للشامبيونات؟
5: والله شرفونا شرفو تشاد عشان ناس كثير تشادين كثير قال بلانا تشاد ما جاي اتيرينادو ومن جولو

0: بيجينو مأميز ده وصلوا رسالة، رسالة لجين لجوير اللي يقولوا أمان ذاتك يقدروا يقو جويرات كبار ويقو أكوشا وفاديقة معنا تشات.
1: الطلاق أمس في شامبيونا لدينا عديد من الطلاق في أكثر من جوير، فالهدفنا البطولة جميل أما تيمان بالإضافة لحسين نسمان من أس بي سي. كيف لقيت أن يلوها هنا الجوارات الاثنين وشنو الفيدراسيون قاعد يفكر فوق عشان يقدر يمبلوزي أو يطور قدراتهم الحسة في المجال؟
0: نشكر البروفينس والجوارات أنا البروفينس أنا نجمعنا كله السنة ده النيفو أنا شامبيونا لذات عشان أي ما أكيب ده سوى بريباراسيون عديل préparer Nefisum physiquement, mentalement, aux belles préparations de l'équipe Mike Dream Chigidam. Achanda, Asene Ligina, Madol, vraiment compétitif. Asa, M. Tugul, le meilleur buteur en la province, Begina, de Manam Timan. Achani, où est-ce que le meilleur joueur qu'on fait Tchad Gedin? Ou le meilleur joueur en le championnat, en la Aspeci? Ou qu'on le meilleur joueur Chouab, Chabab, Chanda, Nedor, une route vraiment accent qui fait éducation, formation en agène. Formation en agène, de là, quand vous êtes Adil, mon besoin de Golen à Sawan en Bakr. Au Kalamda, ça, Wajib obligé, joueur à la sa meilleur joueur, meilleur buteur, même, quand le joueur est en championnat libre, de ni suivre mon. À Chani Tabou, Yo Golen à prochain Sao.
1: اوكي امس الكاف على ليست يعني الاكيب دول اللي جاي بارتيسيبي في الشامبيون ليج واني وضينا حتى الان متاخرين لما ما ترى انتهى اخر جور لتقديم هذه الملفات عن الكلوب دول وضينا في الشات كيف بالنسبه لكوبان الشامبيون ليج وكذلك الكوب دي كونفدراسيون
0: والله هي لاني امس من الشامبيون خلاص الفيدراسيون رسل الاسم انا الاكيب الغاني ودوسي كان ودينا بدري من 30 جوان قبل 30 جوان دوسي انا اكيباد ودينا تو كوم اميس دهاب ودينا الشامبيون يفوكو دوسي يشوفو دوسي دا اسكي غير ريسبكتي كريتير باسكو كريتير ان كاف دا كل ما سنه غايزو دو كريتير عشان دا كل ما سنه اكيب كي كتير كي ما غاي بارتيسيبي تو ان شاء الله لور دو ريبونس انا كاف كادا راشيل عشان يقول لنا اسكي دوسي انا اكيب نادا عادل ولا ما عادل.
1: اوكي بارابور هنا كوب دو تشات على انتو الفترة هكا اللي اجلتو لي قدام كيف تجهيزات هل انتم في ترسبكتي التان لو دا شنو الاسباب اللي خليتو اجلتو
0: والله الكوب دو تشات تعرف الكوب دو تشات هو القدم الكوب دو تشات الرئيس والمينستر انا جينيس سبور ونشكرهم عشان كوب دو تشات دا اسيني زينا كومبيتيسيون للاكيبات ça fait deux compétitions équipes dans libre match que tire aucun équipe libre match que tire là il y a des règles compétitives quand fait fi coupe des confédérations quand fait fi Champions League africaine tout le que khair bien comme ça alhamdoulillah to asal wedena al gidam achan al ministère zata ki inda calendrier hak wajib anina zata ki ni tabul calendrier an al ministère ni tabul calendrier an a tutelle akima toi inchallah on connu ressouler na grip al date ou inchallah coupe d'ailleurs inchallah
1: OK connor كان سيتي اتفاقيه مع الاتحاد المغربي لتطوير الرياضه شنو وصلتوا فوق وشنو الخطوات الباقيه عشان تقدر تستمروا في الاتفاقيه
0: سي اسا ما استفاقيه ده ان جينا كتير عشان في شهر 6 ودينا كوتش تينين يتابعوا الفورماسيون لا يلقوا ليسانس كاف ا وإن شاء الله في شهر 8 نود كوتش آخر ونود الإكيب عشان يسو ماتش أميكال دول مع إكيب أنا ماروك وإن شاء الله في يوم يسو ماتش أميكال كلوب كتير غا يشوف إن شاء الله من ده نكون يشوفوا تنين تلات أربع جويرات وإن شاء الله نزودوا بشش عندنا بلان دا و بلان لون تيرم لي أربع سنة خمسة سنة أوبجيكتيف أجينا واد أوبجيكتيف دا كاليفيكاسيون لي كان mais les ni qualifié les kan wajib na khadum on a khadum min has
1: OK شكرا
0: سيدنا شكرا السيد سوال الكريم
2: ختام الزاويه تقبلوا تحياتي فريق عملها في التسجيل احمد شريف هليكي في الاخراج جمال شيب ابكي وتحياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد ابا زين حتى نلتقي بكم الاسبوع المقبل نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
3: استمعتم الى

برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

مساء الخير بلا نجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمعنا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 بروفينس وتشادين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدانة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية لأدية ديايات 15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهدي الساعة 8.

0: ابني. وين المسؤولية هنا الأم؟ وين المسؤولية هنا الأبو؟ وين ده سؤالنا هنا اليوم، ونقدم السؤال ده كمان للمأزومة، وهي كمان ترد لنا خائلا في المسألة دي إشان نعالجه ونلقوا لها حلل تدريجيا شيء إلى ما نسله بناتنا حللنا وأولتنا حللنا. السلام عليك.
1: السلام عليك حسنية.
0: اليوم عندنا موضوع، الموضوع ده يعني حساس بيجرح القلب. عندنا بنات، والبنات ده هم دقاك يعني، عندي مالهوري يعني ليبرتي توتال رايخين بي في الليل ساعة واحد كمركتي تلقي بنات رايخين، كمشيتي في الكاريفور تلقي البنات رايخين، وانت الام قاعدة في البيت تعرفي دي بنيكي، لان نادم كابن ادم قاعد ما عنده ام وما عنده ابو، ده ما في. وين الدور هنا الابو؟ وين الدور هنا الام؟ وين الدور هنا الاخو؟ كان الابو ما في. ده سؤالنا هنا اليوم نقدمه ليكي. وأخواتنا المطلوقات ده يلحدوا أشياء.
1: شكرا السيدة حسنية، والله نشكركم كثير. كلام ده كلام حزاز، شغل بالأسف بالأسف حسنية. خلي البنات ده ترى ولادة كله بكان الماشي ده، انت تعرفها يقول عليهم أنا ماشي نالا معروف غاني قبل بنات لكل هم ناس قروا ده. أول كل ناس قروا لكل داير، كان مسجد ناس قروا، مدرسة قروا، والناس اول كل نارب ما يمشي يشيفا كاكايتا يشيفا اخالتا يمشي معروف غانا ما في نارب كي يقعد في بيت بس ما يمرق ولا في بنظام. الحسد ده مصيبه اخر. بوركو انا اوريكي حسد بنيدا بنيك تقول الم ده انا ماشي نشيفا خالتي، الم انا ماشي نشيفا كاكايتي، الم انا ماشي لرفقاني ما في. انت قاعده تشيفي بانكي بنيتك لبسك وزنزرت ومرقت وانت حلو لك. هالراي كل زمان والله ده مرة المسؤولة إيال المؤدبين ده هالراي كله يقول لي أما أمي أنا ماشي ماشي بكانك، أنت تعرفي كان الناس جوس عليك يقول في ألم ده فلان مشى كي تعرفي. اليوم في الليل كل سخيرك يمرق ويجي إير البدورة وأنت ما تعرفها ده أمك كيف كيف كيف. إن شاء الله زمان نعرفها ده. كان مش ما بني أنا كارتي أنا كبت جال لك كله، كان أمك أبوك هدياته ده ما نعرفه ده جال من وين. والله يسأله ما يخلوكي. كان اللي ابتي في مدرسة إيكول جيتي خلاص ده طلبي اللي ما يل كارتي أناكي ما عندك ليبرتي شاري ثلاثة أربعة تشيلي كيف تروحي ليبرتي وآآ كله ألم كان وتشي خير كله. أنت أم قادة تشيفي بيتك تمرك تجي على كيفة وما تخي وبطن حسنية شغل وايد في ده. أريت عندك ولاد ويأدب أخواته ده ما حلوة
0: شرف
1: شرف. خلي ولادك والله جيرانك كشا. أنت ده مارك ماشي وين مشيت وين؟ كلقوك بعيد من بيتك والله يسألوك جيتي لي دقات سيشنو أريت لي أمك أريت أبوك بسألوك. دون حسة الليبرتي الحسة ده خطر للمستقبل وللزرية نانا وللقدام. ده يدور خدمة ترى الخدمة ده نقول أمهات خلي شنو مسؤوليتهم، أبهات خلي شنو مسؤوليتهم. النار ده كان أتيب ما عنده أم وما عنده أبو كله هو جاي مع ناس ما خالته ما كاكيتا ما أختا. يا ناس نادم بني شباب سخير قاعدة ما أقدر إلا تشيل مسؤولية. إيش شنو يعني آج وايد في ده؟ أنت ما تعرفها ما تمتريزي نفسك في دقائق تمشي تتلف حياتك. ده واحد حسنية تنين نقول كي كلمنا هرجنا البنات ما لما رقوا ما لقى يروحوا كلمنا كثير، لكن اليوم ده خاص كنا حج للأمهات والأبهات خلي شلو مسؤولية. نعم تراب كان حسا تراب تتمر يقوم تمر، وكان جمر يقوم جمر. التراب الحس الورا ده خليه يبقى تمر ما يبقى جمر. حس أنا نشوفه مش قاعدين نتربوا النار جمر نار ده كما والصوب ده. أنت تعرف شنو بنات ولا يعرفوا شيء. كلمنا يوم واي سوينا إمي شو هني كلمنا نقول بنات وادين ده تعب ومشاكل كتير صحيح ده ما كتير، أما خلاص نفر ناس كبس بنات بس حلو لهم كبس يمرقوا. أنت جاي كبير كل ما يقروا يجوا على كيفهم روحهم أجابهم خلي الله يهديهم. النادم البهاديم ده جاي دور مستقبلهم هم ما هقوا انا ودفعت خلاص ما هم مستقبلهم شنو شغلهم على هسه قاعد صوره مشيل يعني شغل كي خطو في الشاشه وكان طلع في يسقلو بس مستقبلهم شنو.
0: والاجيب كمان يعني الام الولد كان بدوك اخواته ده الام تقوم جده
1: ده ما هي خسراني الام دي او خسراني سي الله يهديها والله هي خسراني.
0: تقول ما لمك ما تلمسي
1: ما لما يا تو لما في الشرف انا تشادين ده في تشادين ده. انت ولاد جاي واخواتك مطلوقين ده ايروك انت بس ده ما اخواتنا فلان هي ام يا تو جاي تريو سما سبي جاي في بيت وأخواته قاعدين بنتلو جدا والله دقوم إن ده دروا نفر أمهات الجاي سبورت بناتهم ده يوم ويبكوا بدم إنه ميندم حياتهم أريت إنهم سبيان وإنهم مسؤولية ويهرجوا أخواتهم
0: والصوت تفاهم هنا الأم الولاد بدل ما بدوك أخوانه بجيبهم في الدرب ده يعني الصوت تفاهم هنا ده قاعد مستمر لحد ما يوم واحد جه في الزواج هنا الولاد الأم بدت تعاكس البنات الديفان جو بيسووا الحفلة قال ما تسووا لي أوى في البيت جو بيشولوا السخاخين بدور بودوا سخاخين ما تودون في الشارع بداية هنا الكلام لأن السبب شنو هو قاعد بدوك أخواته والشيء ده مستمر وين أعالجوك كيف
1: نعالجو لا إلا أنينا دا نقوله الأمهات خليه يخطو في راسهم ولاد البحرجة أخواته دا راجل مظبوط دا راجل ريسبونسابل حس هيك حلو لا بناتها ينتلقوا ولاد دا يشيف أخواته يروخوا كي وكان كلم هي تهاملوا ده الله يسأله ما دايا أنا نقول لك الفتنة هسرة يعني كلام بنات أنا بس ولاد أنا كان بدور يعني إن ده أدر كله إنمي أنا كاي أما لا ده أما هاد دول ده خلي الله يهديم خلي يشكروا الله عندهم إيال وبهادو بناتهم ده بداية هنا خراب هنا فتنة في الأهل والولاد اللي يقول له أخواته يهادي أخواته وأما تهارجة مظلوم والله مظلوم هيني أما تقول له ما تقوله هي كاي جبلها شنو تقول ما تقوله هنا كان سكت رفقانا جيرانا يا أيرو ما هو يا يبقى دايوسه قاي وأخواته قاي انتلقوا وما كلم ده يكلم ولده نفر سبيان مش ده أنا أنكراجهم خليه يكلم خليه يهرجوه وأوين الحس نفر أما هاد مش ده الله يا عديم أنا بس راكدي بس سخيري بني تمشي تجي ليه زقايزا اللي تتكتب ليه داري فراسي ونقوم نفك لا نفك لا شنو ما نفك الدرب
0: تفك الدرب عشان هي تندس
1: هي أنا ولا نوصل ما مرحلة كي نما تجي تتكتك لي دروب كي تنتلق لي ما في خلي الأمهات هم يوصاين أنا إيالهم خلي يوصوا إيالهم خلي يبقوا أمهات داير في أمهات وادينا سريع نوريكي بناتو كسو إرادة يرجوع ولادهم دا كجر قال ها أخواتك دا اليوم دا سو كي كي كي هي التشكيم بكن أخوم دا نفر أمهات الغير فورس إيالهم فوق هي تشكيم دقوم توري له ده يا الأدب يوكيت بقول لك يا الأدب من البيت ده ما ده يا أدب ناس كده بقولوا فلان دول ده مؤدبين وهم البنات دخل لي إبليس ما يتعاتيم ترى يوكيت عندهم أخوة بحريجهم ده مش عندهم تيتركي ده بنات البسمو كلام أخوهم بسمو كلام أهلهم ده بنات عندهم احترام وعندهم أسم بكرموا جيرانهم بكرموا أخوانهم وبمرقوا بلير تمشي تلقي بنات واجين ده يومين ثلاثة كما ماشي لكول ما ماشي قاعدين فينو بالبيتهم داخل
0: واحد العجيب ده يعني بمرقوا فيه اللي كله بكتموا يومين قبل بجوا فوق البيت والأمهات ما عندهم دروا بسألهم
1: ده ما ناس ما عندهم مسؤولية ده ما أم كي بس دي أم دي
0: ماشي الأم كم كي الأبو كمان كيف
1: الأبو كله ما من بداية كالشوق المرق من إيدينا من بداية هو كمان الأبو أبهات دول وادين ده كمان نوريكي هو السخير من سخير كتهن تقعد في جنبه تتفهم معه ده كان بيجي كبير كله بكرمه أبو الكامل ما يسمى كلامه ده إيبا وفي إيبا ده ما شاء المسؤولية من يال ده من دقاك هس أبهات وانين جايبين خبر يالهم ولا انت في بيت ده بيتك وانت ما جايب خبر ده ولدتم وانت كسكس ما أبو الشايل مسؤولية ربام هنام بل إندا والله أبو اللي إيال بس من دقاك مرقتو ويجورا مشيتو جيتو إندا أفكسيونا الله إيالا يسمو كلاما يكرمو والله تعرفي إيال وادينا يقولوا كده يقولوا أبو إيدا زمان دا جعلانا ما يسمو كلاما ولا يقولوا أمينا دا زمان دا مز دفقنا وفاتا بكان دا دا كوتي هنام همان إرير هنام همان ما شعلوا مسؤوليتو من إيال دا دقاك واحد دا إنت قاعدتي خليتي سخيرك يعني لئب في شعري ما نازم نار وايد هما الدب سخيرة وانتي يجي تلف لك سخيرة ده بس أبهرنا يقولوا كي سخير تراخي بس سخير حسنا فر انتي جاي سخير مين سخار مرق مين فجر قيل في شعري خبر كله ما جبتي تلومه في الليل ده كبير كبير ما يسمع كلامه خلي الأبهات يشولوا مسؤولية والبنات الجاي روحوا ده خلي يسألونا كيف مرة تشادية مرة خالية مرة تزوم مرة عندها احترام مرة يفتشوها مش للذهب ما لهم أن يبقوا قنجا أما هنا دا والله دا ما أبا هنا أما هنا كان يمرق كل يقولوا لأ أبا هنا عندهم مفاهمة مرة تشادية ولا ليه كيف هم أن يبقوا قنجا مش لدا يروخوا أي نارو كان نادام ركبوا ما هو تير قال ما شو جاردية قال ما شو كرة ما لا ما يزو ينقا ما يزومو
0: ما ما ألمهم دا
1: ما لا قنجا كرة ما لا زمان والله مرة راجي سوى لا فاتي كل ما يلقى يا حاج ماتر الا يمر ودا في بيت خلاص انت واحد طول ده بس خلاص قاعده مش الجونجك بس خلاص لبستي روكي اجباكي خلاص مرقتي قلبنات عليهم مشو قال مشو الجاردين قال مشو الرقص في شنو ما انا تبقى جونجا ده انا ندور نور لي بناتي الله والنبي ده خليه روحهم ده يسو خالي خليه يبقى هسه جاي اقول لهم بنات كتير ده اوين ما كتير بوكو جونجرا بس سوام فاسيل والله فاسيل نانتيكي استوار وايت اليوم خلي نوري في راديو بس فهمتي استوار يال من نزومو علينا نزومو انا دي بس زمان ما بجيبو كاربي الراس رفيق انا اخوي بيجي في بيننا قال جابو كاربي الراس لي انا ترى وانا ما ندور كلامه سميتي سي خلاص ورا ده مشو قال بكر الفكي واقف في جنبنا ده قال اسمر تزوم ده مشو لا الفكي ده قال بصول اي شغل عشان نهج مام ونشوفهم ده جابو شغل كي قال كاين تولي كيري بنا بيننا ياكلا عشان نتابيم ما نعرف شغلهم ده ورا ده بطل زوم ده قبلوا لي الفكي ده قال بطل ابد ما تهجي لنا سميتي كلام ده عندنا ايديوكاسيون زمان ده سوبيان ده نما يلو لو ورا قال زرقو في بيت انا بيني عشان تهجي ما توكا مالا وكاربي الراس ده دقل بجي ده بجي بجي ده كان هما بقوا خاليين قبل الاندا شانس قبل يا اسكس زمان بيني كي بس تمرق بس ما اخوة كي بس هاين كي بس تمشي تهجي ما ناس امباكاي ما في وبيني بس ألم نفر كلام واي فين اوريكي انت قاري في بيتك راجل كي ما في وشلت لفايت كي تاكيتي وما اوريتي كله ده شغل خاطر في شريه كل ما عرام شغل اندا هدف ده راجل ما يتحركي راجل ما يتحركي انت لاغا ده يدورو شنو هو راجل جاباك ده كان اندا شنو ده الرابع الباكل الدبنتيك اوغودي مره خالي نزمي بيتك كان مره تخدم في بيرو تمشي كان مشت تسي تجاره تسي مشت تسلم ناس ساكت كبير رواحه كبس ده ده هسه بناتي نقول لهم خلي احترام هسه شغل السواق اوين كثير اوين كونجره هم بس ولنا في سوق
0: ما واحدين كمان
1: والله
0: انت كنت وسيم تخافي وارين كان بقول ده زمانكو انتو
1: اي
0: زمانكو انتو ده تام باسي خلاص ده زماننا انينا ارهن التكنولوجي جه خلاص والزمان كله خير انينا قاعدين في تل ارهن السياكل ده ما انا ما بنفع يعني يرد ليك الكلام ده
1: وكلام ده السياكل انا بس سياكل انا هم كونجسه سياكل انا شنو هو السياكل التكنولوجي السخافه ولا بندس في عاداتنا نو ما بندس فوقها وعاداتنا ده بس عاداتنا جدود ده ادب ده انت فوق سياكله مركه تقعد في رانا كي هي مركه تشاديه كي بيني جين في كي قاعده كي بادبها كي السوبيان يوم كان الناس بروخوا كله كان يوم كلمتي كله يأجبوا كان ديكتي معنا ربنا نعم يقول لنا ده فلان ده حجر مو ديكت مو
0: يعني شيء خريب
1: لا إله إلا الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم حسنا تكنولوجي كما أرام يبقى قنجا هما سيادة صورة كبيتم وهما أمهاتهم أجدادهم وحسنية سيبات تتلي فيها حسا لا أجي تبار لدي إندينا بنات وهات النبي خاليين بزوموا إندهم أدب وإندهم احترام لناس الكبار ولا أمهاتهم ولا أبهاتهم ولا جيرانهم ولا أخوانهم قادين سيبات تتلي فيه مي كلام انا كان ادرس له الحصه كي
0: قبل ماشين عشوائيين
1: ماشين عشوائيين ده خليه قبله يسالوا اخواتهم دول وادين قاعدين مؤدبين التخدم في بيرو كله التخدم بادب التتاجر في سوق كله التتاجر بادب القاعد في بيته كله قاعد بادب قاعدين في شات كي شغل ده ما بينقش مراوي مي الحصه دول القمر ده يدور يجيب لنا موديل جديد ده خلي ما يجيب موديل ده خلي الله يهديهم وخلي امهاتهم وخلي المراه التشاديه تكلم لم كشفتي مره بيني كده قول لها هي اوغودي ساكت تعالي اوغودي بادبكي وسيم وادين ده كان لغو وسيه ما بابو ناس وادين لغوني بنات قالوا لي ماما اسمع كلام كده كثير انينا شيلنا انا ناس نادوني بالتليفون بنات قال ماما انينا كلام انا زوم قلت لنا رجاني زوم وقلت زوم بناتي غريبات دناري وين ناداني قال كي حجي مرتي قالت زوم لي دو ننتي شنو كله قلت الله يا اجيرا نمشي لها في بيت ونديكوريه وهذا النبي نادم بس ناداني قال مرتي كمين أوريتي كلام ده قاعد تزوم لي ناس نادوني من مصورو دول من حلال كي نادوني كلام ده عجبهم كلام انا زوم ده دون هما كل فاقدين شغل واي ما لقوا انكادري ما البنات ذاته ما خاتين خلي امهات ده يقود يلقوا ايمان شيء بنات حسنة ولا لقوا كاكا في جنبهم ولا لقوا خالتهم ولا لقوا امهم في جنبهم هما كل كبروا كي بس دون هما كل ما انا اكيزهم
0: لكن نجوبهم في الدرب
1: نجوبهم في الدرب ونكلموا انينا كل خلينا ربطوا سلوبنا ونهادنوا يالنا كاكا انا دول خلينا خلو مننا انينا شيلنا لفايدنا مارجين هما مرقوا ده دون هما كلوا فاقدين شغل الشغل الفاقدين نرى خلينا نتوم الله ينتينا العافية اي نارب عنده فوت بارا عنده فوت اما ان كونكلوزيون ده البنات فاقدين الافكسيون والاديكاسيون والكلتشير دا خلينا ندخل لهم في راسه نقبلوا دا كان قعدنا دا كما كومبلي كله شيء كان نقدر نستعدله والله يقدر لنا كله كومبلي والله يجيب علينا كلتشير انا
0: شكرا
1: والله يهادي بناتنا وانينا كله الله يهادينا نقودنا هادونو لبناتنا انكادرين ودار دا دارنا والله يقدر تشاد يبقى مش تشاد زمان ويستعدل سيرتو في كلتشير انا وفي موقع الدنيا انا دا خلي الله يقبل علينا من حاسه علينا الماشين فوق انا الله يخير علينا وحسنيه انت مشكوره مشكوره مشكوره وفريمان نقول للجورناليست كله هنا التيلي هنا الراديو كله نقول كلام الالم كلمنا دا البكافينا الله وسوينا في قدام الله ولا تشات ولا اولادنا النادم يوزي الم ده الا انتو دون انتو مشكورين
0: شكرا اعزائي المستمعين ومستمعات برنامج صوت المراه التشاديه للمراه التشاديه خلاص بالكلمه دي نختم البرنامج انا اليوم اشي لكن وعدوكم ان شاء الله في اسبوع القادم باذن الله لزملك ابو بكر حسن بخاري وقدمت لكم حسنيه ادم محمد نمره الاتصال 95 45 28 65 متابعه سعيدة بباقي برامجنا
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

برنامج رجعت في كل مكان. نوقف الفنان آدم قاسي عشان نقل لكم بلاغاتنا اليوم. شيء الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة نقل لكم أسمائهم ذيل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات فوق مشاكل هم. السيد صالح طه حامد عنده مكان في كاتيه مشاقه سيكسيون 3 يلو 32 لو 5 و 6. ادم مهد بشر عنده مكان في كاتيه مشاقه سيكسيون 1 يلو 51 لو 18. واخيرا مبارك ادم هارون عنده مكان في كاتيه دار السلام سيكسيون 4 يلو 192 لو 1 3 و 5 كلهم كي كما مشوا. البلاغ ده كونفوكاسيون بلاغ عن الوفاة. عائلة عبد الرحمن انجني، عائلة الحاج ميزون انجني، عائلة رمات ابيض، عائلة حسن صغير، عائلة حسن فردقله، عائلة جبرين كيو، عائلة القوني نصيب، عائلة ابو نصيب القوني، عائلة ابو خريس، عائلة الشيخ ادم كدو، عائلة الدلك انجني، ابو بكر ولا حسن كوميسير، فكي خرس انجني، الحاج عبد القادر هارون، سمعين عبد القادر، عائلة بلام عيسى، ديليجي محمد عيسى، أجيد عبد الله، جبرين أحمد، حسن أحمد، نايم جيمي، كشتي أحمد، جد عبد الله، هارون كويس في تكرة، عائلة أبوي وجدة بشارة لوم الحزن ببلغوا لكل اللوانات، كل الديلقيات، كل الشيوخ، كل البلامات والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وهلال المجاورات بوفاتنا أبوهم وأخوهم عبد الرحمن أنجني مات البارح في الليل وسرق طبقا باكر الأربعاء في كارتيه أدا ساكن هلية الدليجي محمد إيسا. البلا نجو فوق بعد الأخبار. الدليجي أحمد بشارة، الحاج بابا أحمد، ديبيتي إيسا بابا، الحاج علي توم، بلامو سليمان، الشيخ عمر محمد، أحمد محمد حسن، حسن أبو بكر، هارون حسنو، دليجي عبد الرحمن زريبي، دليجي سيف جدة، النايم آدم صالح، الإمام حسن أجد، الحاج هارون أود الديري، الحاج بابا حسن، الشيف دكانتون كشلد الندنيني. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات بوفاتنا بنيتم حو جدة بشارة ماتت أمس الأحد وسرغة تبقى أمباكر الأربعاء أمباكر الثلاثة في ديغو هلية الدليجي أحمد بشارة. نكرر دليجي أحمد بشارة، الحاج بابا أحمد، ديبيتي إيسا بابا، الحاج علي توم، بلامو سليمان، شيخ عمر محمد، أحمد محمد حسن، حسن أبو بكر، هارون حسنو، دليجي عبد الرحمن زريبي، دليجي سيف جدة، آدم صالح، الإمام حسن الجد، الحاج هارون ود الديري، الحاج بابا حسن، الشيخ دكانتون كشلد الندنيني، كلهم في ديغو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الحلال المجاورات بوفاتنا بنيتم هو جدة بشارة ماتت أميس الأحد وسرى تبقى مباكر الطلات في ديغو اللي تدلقي أحمد بشارة. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويداخلها الجنة. عائلة عبد الرحمن انجني، عائلة الحاج ميزون انجني، عائلة رماد ابيض، عائلة حسن صغير، عائلة حسن فردقلة، عائلة جبرين كيو، عائلة القوني منصيب، عائلة منصيب القوني، عائلة ابو خريس، عائلة الشيخ ادم كدو، عائلة الدلك انجني، ابو بكر ولا سنة كوميسير، فكي خرس انجني، الحاج عبد القادر هارون، سمعين عبد القادر، عائلة بلام عيسى، ديليجي محمد عيسى، اجيت عبد الله، جبرين أحمد، حسن أحمد، نايم جيمي، كشتي أحمد، جد عبد الله، هارون كويس وكل أسرة في تكرة، عائلة أبوي وجد بشارة، لوم الحزن ببلغوا لكل اللوانات، كل الدلقيات، كل الشيوخ، كل البلامات، والأهل البعيدين والقريبين، البر والداخل وناس الإرفة، بوفاتنا أبوهم وأخوهم، عبد الرحمن أنجني مات أمس في الليل، وسرع تبقى مباكر الثلاثة في كارتيه أدا إيسا،
هليت الديليجي محمد عيسى الأهل الله صبره والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. الساعة 7:10 دقيقة.

كان هناجات. الملاريال لسه بتقتل ناس كتار في أسرتنا عشان نامي أهلنا أحسن. وزارة الصحة العامة والوقاية مع شركة حقها بتقوم بحملة وطنية لتوزيع السنجل إندا دواء. الأمال عن الصحة في الأحياء يجوا بيت لبيت عشان يسجلوا عدد أفرادنا كل أسرة وبعدها يوزوا السناجدي. لما يجوكم خلوكم في البيت استقبلوهم كويس واعطوهم المعلومات الصحية والسناجدي مجانا، ممنوع بيعها أو استخدامها لأي غرض غير الحماية انت البعوضة. خلونا ننوم كل يوم وكل ليلة طوال السنة تحت السنجل اللي بيسموها سنجدوة. السناجدي بتحمي والملاريا بتقتل. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: حسين السمت، راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية، أنا اليوم مع الشيء بقدم لنا زميل بشير وعمر. بشير، مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني السلامات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم نشرة الأخبار من اليوم الشيء، والنشرة طوال نبدأها بالأنمي. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو قبل اليوم في القصر الرأسي الممثل الخاص الجديد هنا الأمين العام هنا منظمة الأول المتحدة في أوسط وخارج أفريقيا سوفيت محمد الأمين، وكلم معه في مستوى هنا التعاون القادم بين بلدنا تشاد والمنظمة، وكذلك في مواضيع أخرى كثيرة ناقشوها. الوزير من الإعلام خشم الكرامة والحكومة السيد قاسم شريف محمد رفض بشدة التصرفات الما أخلاقية القادمة بوجهها بعض المواطنين لرئيس الجمهورية في المواقع انت التواصل الاجتماعي، وطلب من المواطنين خليه يلتزموا بالقيم والمبادئ السامة. بالعناوين في نشرة الأخبار، نبدأ النشرة بالملفات القائد بسبيع قسمنا الأخبار في راديو تشاد. بمناسبة عيد الاستقلال كان أنهت فوق بلدنا تشاد الفترة انت الاستعمار وبدت صفحة جديدة من التاريخ الحديث. الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر يكلم لنا اليوم في الرموز الوطنية ومعناتها شنو. نتابع الروبرتاش.
2: تشاد عرفوها بقى الدولة دا في يوم 28 نوفمبر 1958، ومن وقت داك دا تشاد قدرت مشت بخطوات تدريجية لقيت استقلال هناها في سنة 1960، وبمثل دا تشاد بقت دولة مستقلة تقود نفسها بنفسها، وبعد دا وافقوا في الشعار والرموز اللي بتنعرف بيا الدولة وبتفرقها من الدول الآخرة، عشان الرموز الوطنية دي تمثل أساسيات مهمة في الهوية الوطنية وتمثل التاريخ عن البلاد وسيادتها ووحدها عن الشعب. الدربو عن تشاد دا وافقوا فوقها سنة 1959، وده قبل ما يوافقوا في الشعارات الرسمية، وده في سنة 1970، وبدا تكون شاهدة في المسيرة حنبونا حنتشاد الجديدة. الدربو حنتشاد دا مكون من 3 شريط بتولم، وهم اللون الزهري والأصفر والأحمر. التصميم حن اللون الذكرنا دا فكر بيا في المرحلة حن الانتقال للمرحلة حن الاستقلال والمحافظة لخصوصية الهوية الوطنية التشادية، عشان اللون الزهري دا بوصف لون حن السماء والألمة حن بحيرة تشاد القيد تمثل الحياة والأمل. وبما يخص اللون الأصفر كمان بوصف لون حن الحراي هنت الصحراء وترابة الذهبي البنتي، لون سمح للطبيعة الصحراوية القيدة تميز شمال البلاد. وبما يخص اللون الأحمر كمان برمز لدماء حن أبناء الوطن الهم انضهوا من أجل الحرية والدفاع للتراب حن الوطن، إضافة للروح حن الوحدة والتضامن أم بين أبناء الوطن حن تشاد. وكل الشعار حن الدولة هو كمان وافقوا فوقها في سنة 1970، وهو درع ملفوف فوقها رموز توصف التنوع الجغرافي والبيئي حن تشاد. وبما يخص الخطوط المنقوشة في داخل الدرع دا توصف بحيرة تشاد، والحراي القيد تطلع كمان ترمز فجر جديد ومستقبل مشرق للأمة التشادية. وأيضا الغزال الصحراوي دا يمثل المناطق حن الشمال، والأسد القايد في الرمز دا بيمثل جنوب حن تشاد، ودا بوصف الوحدة حن التراب الوطني رغم التنوع حن الأقاليم. الرموز الوطنية دي تمثل قصة وطن يتكون من خلال تنوع الجغرافي والبشري، إضافة لتجاوز المرحلة هنت الاستعمار، ودا بأكد تؤكد استقلال حنا البلاد وسيادة البلاد المنجانبها تربط بين تاريخ البلاد والتضحية حنا الشعب من أجل مستقبل أفضل. الرموز الوطنية دي عندها مكانة مهمة في القلوب حنا التشاديين عشان قيدة تجمل المدارس والإدارات والمؤسسات الحكومية والاحتفالات الوطنية والوثائق الحكومية. الرموز دي تكون موجودة وبارزة وتكون شاهدة في هيبة حنا الدولة والقيم المشتركة. الدربو حنا التشاد والشعار الوطني والنشيد الوطني بيساهموا في ترسيخ الروح حنا الانتماء والتفاخر بالشعور حنا الوحدة بين المكونات حنا المجتمع التشادي، وده من خلال التضحيات الجابة الاستقلال حنا البلاد. الرموز دي قيدة تلم الشعب التشادي وفي الاحتفالات الوطنية والمناسبات الرسمية والرياضية الكبرى الرموز دي تكتسب الانتماء حنا الشعب التشادي ويفتخر بها الشعب بعز وبوحدة المواطنين حول القيم الوطنية والانتماء للوطن.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. قابل اليوم فجر في قصر تومي رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نوك، كان قابل المصدر الخاص الجديد أن الأمين العام أن منظمة الأمم المتحدة في دول الغرب ووسط إفريقيا السيد سويف محمد الأمين. في المقابلة كمان هج معايا في التعاون القائد بين المنظمة خبلات نجات وكلموا معايا في كثير من القضايا المهمة. هج هو حبيب مر.
3: مناسبة ده يكون عندنا 15 ناس خبرة إكسبير.
4: بلدنا تشاد قاعدة تلعب دور كبير في بني حنا علاقاتها المشتركة مع الدول، وفي ده جات الزيارة حنا الممثل الخاص الجديد للأمين العام حنا منظمة أوني في وسط وقرب إفريقيا السيد سويف محمد الأمين، وده في جانب رسمي بقوي التنسيق وبقوي العلاقات المشتركة ولقة الملمة البقت أمبين رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو والدبلوماسي سويف محمد الأمين. هجوا الطرفين في القضايا هنت الأمن ومكنين الاستقرار لقدام في المنطقة، وكمان كلموا في الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في لاك تشاد وفي السلم الاجتماعي والمقعد سوا، وكمان هجوا في التحديات الإنسانية اللي بتخص الرفيجي القاعدين داخل البلد، وبلدنا تشاد اتحملت الوضع هنا الرفيجي. وفي ده السيد سويف محمد الأمين جدد التزام المجتمع الدولي وقال هو مع بلدنا تشاد اللي بتجاهد في حققين الاستقرار والأمن ويواصل في قدمين الدعم الإنساني اللي بيحتاجه الرفيجي الجو من السودان أو حتى الجو من الدول الجيران.
5: بالنسبة إلي هذه الزيارة مهمة جدا لأنني تم تعييني حديثا ممثل الخاص لمع الأمين العام للأمم المتحدة في هذه المنطقة. هذه الزيارة هي الأولى من نوعها في هذه المنطقة، نظرا لأن دولة تشاد هي دولة مهمة جدا من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية وأيضا الناحية التي تتعلق بشؤون الإنسانية، فتناولنا مع فخامة الرئيس هذه القضايا كلها، استتباب الأمن في هذه المنطقة، المصالحة الوطنية في دولة تشاد، استقبال اللاجئين سواء من طرف السودان أو غير السودان أو النازحين من منطقة بحيرة تشاد بالنسبة للتشاديين أو النيجيريين أو الكاميرونيين، فكل هذه جهود تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى مساندة من طرف المجتمع الدولي والأمم المتحدة متواجدة هنا لتشارك دولة تشاد في هذه الجهود.
4: نذكركم بكونه الممثل الخاص الجديد للأمين العام هنو منظمة أوني في وسط وقرب إفريقيا السيد سويف محمد الأمين، عنده خبرة دبلوماسية طويلة وخدم قبل ده في منصب الوزير الخارجية في جزر القمر وبيجي رئيس بئسة الاتحاد الإفريقي الانتقالي في الصومال، وبلد كلا خدم في مناصب هنت القيادة في بئسات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأوني في مالي والدارفور.
1: الرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي أحمد تنبدو محمد نقدم اليوم فجر هنا في العاصمة جميلة نقطة صافية في النقطة الصافية أعلن رسميا الفتان هنا الدورة الأدية الثانية انت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي بتبدأ يوم الأربعاء يوم 5 أغسطس 2026. كان خطوها تحت موضوع الهمبولات انت الإدارة العامة الأجادية في مواجهة انت التحول الرقمي. هل نسمع بعض من كلامه في مكرمان راديو جد؟
3: مناسبة دا يكون عندنا 15 ناس خبرة اكسبير بانيليست يكونوا في خلال هنا 15 يوم يناقشوا في الموضوع بشان يواصلوا في النتيجة المرفوع للرئيس هنا الدولة. وكمان هذا المجلس الجلوس هنا الدوزيام سيسيون هنا للسنة هو خاص مربوط للتحافظ الكوبيراسيون بشان عندنا وفد كبير من الجزائر بيجي بحضر في الجلسة هنا السنة دورة الثاني هنا 2026. عشان كده نقول لكل الصحفيين نكون الجلسة هنا السنة دا عند ليها نقطة خاص مربوط في رؤية هنا مشير هنا تشات محمد إدريس دي بيتنو يخط كل الكوبيراسيون قبل كل شيء.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشات. الوزير هنا الإعلام قشم الكلام هنا الحكومة السيد قاسم شريف محمد وكمان من جانبه اليوم فجر كان قدم نقطة صافية خبر فوق الرأي الوطني بكون في تصرفات ما أدلة وخير أخلاقية قاعدين بيكلموا بعض المواطنين والرؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة في المجتمع بوجه انتقادات ما في دربة وإساءة لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو في المواقع انت التواصل الاجتماعي. خلينا نسمعه لله وزير الإعلام قشم الكلام للحكومة في ميكروفون الراديو تشات.
6: في قوانين هنا تشات ده شوينا دو ديفاماسيون. أنت كمواطن كان جورناليست كان رئيس الدولة كان أي مواطن حتى أنت كان ما عندك خدمة جاي في مزارع كان أنت إليفر عندك دروا نادم كش أيرك قدام ناس مانكيلك ريسبي أتندر دينيتي هناك ده قوانين هنا تشات ذاتك ينتب دروا عشان تبرتي بلانت كونتر سيت بيرسون. يعني نقول شنو ديمقراطية ده زخليها جو شغل ده بيجا ديزوردر. الرئيس الدولة هو ذاتك مواطن يقدر ديبوزي بلانت كونتر مانو. البروكيورر دولا ريبيبليك القايدة يقدر نادم القايدة يشتم على بريزيدان ريبيبليك هو ذاتك يقدر يشيل ريسبونسابيلتي حقا يديبوزي بلانت كونتر مانو. دونك استريمو الدولة كل غوفرنما ما قاعد يتلزي عشان نقول شنو خلي تشاديان ده الرئيس الدولة هو أول نار ديمقراط دولة. يدور الناس يكسبريمي ناس يخليهم يهاجوا يا سما فكرهم شيء كمان ماشي عادل ده ينتم بوسيبيليتي لشان شغل نادرو. هسه مال بالأسف ماشيين في ديزوردر كله. هو بريزيدان القايدة هو ما يدور أفوكا. غوفرنمان أفوكا قرانينا بارت بارل دي غوفرنمان ده بس أفوكانو ما أي نار مقمة يبقى أفوكانو غوفرنمان الحكومة قاعد عند المينيستر دول قاعدين ومينيستر هنا جوستيس كلها قاعد في دولة ده. وأي ديبوتي ده ناس انتخبوه في الكونسكريبشن هكا أنت ديبوتي أنا يغلب ميشيل ده أنا مدينة جمينة وفي جمينة كل عندك أرندسوما أنت ديبوتي أنا متيمان أنت ديبوتي أنا مصرو أنت ديبوتي أنا كومرا. يعني هنا بالأسف أن كونستات كأي واحد يقوم هو خلاص ديبوتي يجي في أي سوجي ديبوتي ما سناتر هم ميشيل ياتو بيجوا ميشيل شاب أوردينر يأو في رزول سوسي يشتموا بيناتهم ده كله كمارس هل شغل ده يجي. أنا كناطق الرسمي للحكومة خشم الكلام هم مدين بنا هجو ما كنا نخاف من نادم نعرف نكتبه نقدر نموبيليزي ناس بهجو يعني الناس رسون صعب ما نادم واي جبرنا يلزنا نهجو ندورنا هجو نهجو وقت لأننا ندور نهجو يعني الناس رسون صعب ما نأيوه. في فرق بين أنت تكريتيكي غوفرنمان شغل ما جاي سيادي التوري ما عندنا كهرباء ما عندنا كي ده شنو ده شنو حصل ما تقوم تشتي ما قبائل الناس ما تقول تغيير رئيسنا دولة ما تقول تغيير نفر تدور نو ده كمين في عادات وتقاليدنا في ريليجيون حقنا سواء كانت مسيح المسيحيين سواء المسلمين عندنا حكمة ذاتك دونك نعرف كان هجي دخليه هجي بكلمة الحكمة ما تقول تحرق في الليل تغيير رئيس الدولة الجفرنما ده كي أي واحد بيجي اكسبير في بكانا
1: السموت ده الوزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد. في أخبار الأقاليم في مدينة مجرس المندوب العام عن الحكومة في ولاية عينيدية صباه الجنرال أنقار هور قمتي إليس واليوم فجر ملمة أمنية مع المسائل عن المؤسسات العسكرية القاعدين في عينيدية صباه كلم معهم في الأوضاع الأمنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم. خلينا نسمعه المندوب العام عن الحكومة في ولاية عينيدية صباه الجنرال أنقار هور قمتي إلي كان أكلم في الميكروفون المدلع مراسلنا عباس أبكر مصطفى.
7: في فرونتيرا قلنا كله كالم قايدين عشان كالم قايدين لا أنتو كله صوتو جودانكو أياتو كله خدم لبس قايدين دونك شغل لما تخلو سلتو باتروي ده شغل ميم مروي ألم كان شفتو دقا كتير ما في ده خلم باتروي اللي أنت قايتو سودا كان يوم بس كان خلتو شيئا ده يبدو بطن يسادونا عشان نلقو عفي. أنا قلت اللي باستر خالي بلومو ما أخو الإمام خالي سوجود أنا مسودوه هيني كله وما بخجوا لي جماع يمرق في ديبارتمان خولي حاجو لي جاما باسكو افي داميم بلا افيكي ناد ماي حاجي خلا ما نديبلوبمون و اليوم خدمنا باستر دولا ولا امام دولا بويوم مروي في باي.
8: في مدينة أبشي أكثر من 1000 من الشباب والشابات استفادوا من برنامجنا تدريب منبر الأطفال اللي كان نظمه مركز عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية فريع والدين. التدريب ده كان خصصه في مواضيع تخص المبادئ انت العقيدة والفقه الإسلامي والثقافة انت لا سلام. المناسبة انت الكمالك انت التدريب كان رأسها المدير العام هنا مركز عبد الله بن عباس فضيلة الشيخ محمد صالح راتو وأضر فوقها كثير من المعزومين. من أبشه نرجع للعاصمة أنجمينا وهيني في الآونة الأخيرة قاعد بنشاف في العاصمة البيانات الوتائر الكبار البنقل الاضطراب بيجن كثيرات في الشوارع والشيء ده قاعد بس إجباد المواطنين. في داء الزميل حسن موسى سين سوى لنا ريبورتاج نتابع.
9: قاعد ينشاف في العيامات العقيرة في العاصمة انجمينا زيداننا عدد كبير من السيارات البنقل فيها التراب المعروفة ببينات وده قاعد ينشاف في بعض من الكركيات اللي عندهم خدمة عن البنى في وسعان هنا العاصمة انجمينا والأهمية القاعدين يقوموا فوق السيارات في النقلين هنا المعدات هنا البنى في المشاريع الشكشك عند الخدمة نشاطات قاعدين يقدموها السيارات البينات القاعدين يسببوا أضرار لبعض من المواطنين والبيئة وحتى في الطرق العامة وصحة للإنسان. نديكم مثل كثير من العربات البينات البنقل الرامبلي والتراب والسياكة ما قاعدين يغطوه عديل تلقى الوحدين يغطوه بالبعش الخفيف ولا الآخرين يغطوه بالستارة والوحدين ما قاعدين يغطوه مرة واحد ماشين كبس وده قاعد يسبب دفقين عن التراب ولا الرامبلي ولا السناكة في الجترون وقت حما مارقين من الكارير أي البكانات اللي يشولوا منها التراب ويودوها لزباينهم. لكن تعال شيف عجب العجائب بعد من الشوارع الرئيسية انت العاصمة انجمينا الجترونات انقطت مرة واحد من التراب ولا السناكة. نديكو اكزامبل شيل من شارع نقاسي وحتى تعال رومباين هنا دوبل فوا امشي شارع هنا رومباين غزالة وحتى رومباين حمامة وكثير من الشوارع هنا العاصمة وده قاعد ينشاف شيء ما عديل بالعاصمة في حركة حنت المرور التراب والسناكة القاعد يدفق في الجترون ده قاعد يسيء عجاج ويعثر في صحة المواطنين خاصة الأطفال الصغار وكبار السن ويعثر في الجهاز التنفسي للإنسان. التراب المكوين في الجترونات قاعد يسبب خطورة للسكان خاصة سيادة الموتيات يسبب لهم حوادث عند المرور. الحكومة بذلت جهود كبيرة مرة واحد في العاصمة انجمينا في الدلين هنا كثير من الشوارع بقت جترونات وبنية تحتية من أجل راحة السكان بيده كله تلقى بعض من أصحاب السيارات البينات ما قاعدين يهتموا بالإجراءات عند السلامة النظافة في نقلين عن التراب وده قاعد يعدي في تلفان عن الجترون يشوه البيعة العامة وكل السلطات المعنية خليه يشولوا مسؤوليتهم للبينات حنت النقلين التراب عشان الواحد كان شال التراب ولا السناكة يغطي عديل ما يخليه يدفق في الجترون خليه يحترم خوانين حنت النقلين عشان الواحد كان خالف يفرض له عقوبات صارمة وده حفاظا على النظافة العاصمة وسلامة المواطنين.
8: أعزائي المستمعين الساعة 7:34 دقيقة في استديو راديو تشات نفس الساعة في مركز عبد الله بن عباس في مدينة البشي. خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار هن اليوم والفاتتهم النشرة هنذكرهم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو قبل اليوم في القصر دوماي الممثل القاص الجديد الأمين العام هن منظمة الأمم المتحدة في دول وسط وغرب أفريقيا سويف محمد الأمين وكلم معايا في مستوى التعاون القائد بين تشاد والمنظمة ومواضيع أخرى كثيرة ناقشوها. الوزير الإعلام خشم الكرامة للحكومة وكمان قدم نكتة صحفية رفض بشدة التصرفات الما أخلاقية القاعدين بوجهها بعض المواطنين لرئيس الجمهورية في المواقع انت التواصل الاجتماعي وطلب من كل السكان خليه يلتزموا بالقيم والمبادئ السامة. هذا نشتر كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم مهاجر حجاها وبكمر حسن ناموس حسين وقدمت لك أنا بشير مربشير بمساعدة المهندس تشوبي جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وسمعنا سمعت راديو تشاتشي كل مكان بعد ما سميته النشرة الدارجية وسمينا شوية من الأغاني نرجع للسيديو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلات. عائلة عبد الرحمن انجيني، عائلة الهاج ميزونغ انجيني، عائلة رماد أبيض، عائلة حسن صغير، عائلة حسن فردقلة، عائلة جبرين كيو، عائلة القوني المصيب، عائلة ابن نصيب القوني، عائلة أبو خريس، عائلة الشيخ آدم كدو، عائلة الدلكي انجيني، أب بكر ولا سنة كوميسير بكي خرس انجيني، علاج عبد القادر هارون سمعين عبد القادر، عائلة بلامة إيسا دلقي محمد عيسى، أجد عبد الله، جبرين أحمد، حسن أحمد، نايم جيمي، كشي أحمد.

قام بكرة الثلاثاء بعد الظهر في كرتيا ده ساكن هلج الديليجي محمد ديليجي محمد عيسى على أهل الله صبره والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. فالأخنا وفى الشيخ عبد الرحيم سيد محمد عبد الله أمبيكا القوني سيد عمر ديليجي جابر جبرين بلاما آدم قنبو أجيد عبد الرحمن دنا عائلة جبرين كتكاري محمد أمكتو الحاج حسن موسى عائلة محمد بيئو الحاج إدريس محمد سيد بلام جبرين جقا القوني أبخريس أتيم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل نيتشات والكامرون والأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولدهم وأخوهم ألقوني موسى عبد الله إدريس أمبيكا مات اليوم الاثنين بعد مرض قصير وسرى تبقى مبكرة الثلاثاء في أدري. شيخ عبد الرحيم سيد محمد عبد الله أمبيكا ألقوني سيد عمر دليقات جابر جبرين بلاما آدم قنبو أجيد عبد الرحمن دنا عائلة جبرين كتكاري محمد أمكتو الحاج حسن موسى عائلة محمد بيو الحاج إدريس محمد سيد بلام جبرين نجقة القون بخريس أتيم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل نجات والكامرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا ولتهم أخوهم القون موسى عبد الله إدريس أمبيكا مات اليوم الاثنين بعد مرض قصير وسرع تبقى مبكرة الثلاثاء في كارتيه أدري الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:41 دقيقة في استديو تروحنا لأونما نمشي للمهندس الكبير شوفوا جابرييل لوم لبو الطلوالي نلقوا الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله الشريف قميص بودرة هدية خاصة للناس العزاز والناس اللي بيحبوا راديو شات وخاصة جروب أونما العزاز أونما فوق في الراس كلكم نقول لكم متابعة حلوة وسعيدة من الإذاعة الوطنية الشادية من العاصمة أنجمينا كم تكنيك.

بعد ما سمينا الفنانة الشابة نرجع كمان نلقوا الفنانة عاطفة السماني قلد الأغنية غناها الفنان الشاد الراحل الكبير أحمد فيكوس. أدوية السنة مبيضة هدية خاصة لأدوية بتاج أخي كليراش من كاختي كلمات، وكل الناس اللي بيبوا الأغنية الجميلة نقول لكم مساء جميل من غدي وشاد ونعمة كابي تقنيك.

بعد ما سمينا الفنان ادم قاسي كلو بتتقيل بالتكره نرجع ونمشي نلقى كندا بونغومان جي تي اكي هديه خاصه للم جم ديريكتور حسن قيد الله وكل جمعيته أبازين كاسترو بلاتفورم يا كليمات دكتور حسن اسبرو وكل جمعيته من امريكا بنقول لكم بونسوار دوبي راديو تشات وما ننسى كل الافريقيين الغاني في العاصمه نجمنا نقول لكم متابعه سعيده من الاذاعه الوطنيه التشاديه كمي تكنيك.

كان ده بونغو مان، هدية خاصة للناس العزاز والناس اللي بيحبوا راديو تشات. خارج بيت علي هناك من الماجروية، نقول لك مسار خير من راديو تشات.

مساء الخير البيشي فرير هناك من دبابة العاصمة. أنا بوكورو أبو تريكة وكل جماعة نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكتنا نخلو بكنا لي زملائنا اللي بيجي بعدنا بكلموا لكم بكلم فرنسي بقولوا لكم يسي جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشادين خدمانا بفرحة وسرور أسر الآلات والموجات في مكنة الفن إنجينير بلين لوم دبو تلوالي تشوبي غابرييل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من جميعنا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. البداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يستقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب إفريقيا سويف محمد الأمين. تقييم مستوى التعاون بين تشاد والمنظمة أبرز محاور اللقاء. وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد يستنكر الإساءات الموجهة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعو المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ الحميدة والرفيعة. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. نستهل نشرتنا بالتقارير الخاصة التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية حول تاريخ إعلان الجمهورية التشاد في الحادي عشر من أغسطس عام 1958. حول هذا يتناول اليوم محمد موسى أحمد طاهر الرموز الوطنية، دلالتها ومعانيها. نتابع.
2: أصبحت تشاد جمهورية في 28 من نوفمبر 1958، ومنذ ذلك التاريخ خطت تشاد بخطوات حثيثة إلى أن نالت استقلالها في العام 1960، وبذلك أصبحت دولة مستقلة وذات سيادة، ومن ثم تم اعتماد شعار ورموز ميزت الدولة عن غيرها من الدول، حيث تمثل الرموز الوطنية في جمهورية تشاد ركائز أساسية للهوية الوطنية، وتجسد تاريخ البلاد وسيادتها ووحدة شعبها، حيث اعتمد العلم الوطني في عام 1959 قبل أن تعتمد شعارات الدولة الرسمية سنة 1970، لتصبح شاهدا على مسيرة بناء الدولة التشادية الحديثة. العلم الوطني يتكون العلم التشادي من 3 أشرطة عمودية باللون الأزرق والأصفر والأحمر، وقد استلهم تصميمه من مرحلة الانتقال إلى الاستقلال مع الحفاظ على خصوصية الهوية الوطنية التشادية. فاللون الأزرق يرمز إلى السماء والمياه، ويشير أيضا إلى بحيرة تشاد بما تمثله من مصدر للحياة والأمل. أما اللون الأصفر فيجسد شمس الصحراء ورمالها الذهبية، ويعكس الطبيعة الصحراوية التي تميز شمال البلاد، في حين يرمز اللون الأحمر إلى دماء أبناء الوطن الذين ضحوا من أجل الحرية والاستقلال وروح الوحدة والتضامن بين التشادين. شعار الدولة اعتمد شعار جمهورية تشاد سنة 1970، ويضم درعا تحيط به رموز تجسد التنوع الجغرافي والبيئي للبلاد، والخطوط المتموجة داخل الدرع ترمز إلى بحيرة تشاد، بينما ترمز الشمس المشرقة إلى فجر جديد ومستقبل واعد للأمة، ويجسد المها الصحراوي مناطق الشمال، في حين يرمز الأسد إلى جنوب البلاد بما يعكس وحدة التراب الوطني رغم تنوع أقاليمه. تعكس هذه الرموز الوطنية قصة وطن تشكل عبر تنوعه الجغرافي والبشري وتجاوز مراحل الاستعمار، ويؤكد على استقلاله وسيادته، فهي تربط بين تاريخ البلاد وتضحيات شعبه وأمله في مستقبل أكثر ازدهار ووحدة. وتحظى الرموز الوطنية بمكانة بارزة في الوعي الجماعي للتشاديين، إذ تزين المدارس والإدارات والمؤسسات الرسمية، كما تتصدر الاحتفالات الوطنية والوثائق الحكومية لتبقى شاهدا دائما على هيبة الدولة وقيمها المشتركة. كما يسهم العلم وشعار الدولة والنشيد الوطني في ترسيخ روح الانتماء وتعزيز الشعور بالوحدة بين مكونات المجتمع التشادي من خلال استحضار التاريخ المشترك والتضحيات التي صنعت استقلال البلاد. رموز تجمع ولا تفرق، وخلال الأعياد الوطنية والمناسبات الرياضية الكبرى تكتسب هذه الرموز بعدا وجدانيا أعمق، إذا تثير مشاعري الفخر والاعتزاز وتوحد المواطنين حول قيم الوطنية والانتماء.
1: استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو بقصر توماي صباح اليوم. استقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب إفريقيا سويف محمد الأمين. وتندرج هذه الزيارة الرسمية في إطار التعارف وتقييم مستوى التعاون القائم بين تشاد والمنظمة، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. تجاني مصطفى محدي يجسد لنا هذا اللقاء.
3: تكتسي تشاد أهمية استراتيجية بالغة كدولة رائدة وركيزة محورية في المنطقة، ومن هذا المنطلق تأتي زيارة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب إفريقيا السيد سويف محمد الأمين في إطار رسمي لتقوية أواصر التنسيق وتعزيز سبل العلاقات المشتركة. وقد شهدت المباحثات بين مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة والدبلوماسي الأممي السيد سويف محمد الأمين تبادلا معمقا للرؤى حول القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن وبسط الاستقرار في المنطقة، لا سيما الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في حوض بحيرة تشاد ودعم مسارات السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي. كما تطرقت المباحثات إلى التحديات الإنسانية المرتبطة بملف اللاجئين والنازحين داخليا، مع الإقرار بالعبء الجسيم الذي تتحمله تشاد. وفي هذا السياق جدد السيد سويف محمد الأمين التزام المجتمع الدولي الراسخ بمرافقة البلاد في جهودها الرامية لتحقيق الاستقرار ومواصلة تقديم الدعم الإنساني اللازم للاجئين، سواء الوافدين من دولة السودان أو من بقية دول الجوار.
4: بالنسبة إلي هذه الزيارة مهمة جدا، لأنني تم تعييني حديثا ممثل خاص لمع الأمين العام للأمم المتحدة في هذه المنطقة. هذه الزيارة هي الأولى من نوعها في هذه المنطقة، نظرا لأن دولة تشاد هي دولة مهمة جدا من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية وأيضا الناحية التي تتعلق بشؤون الإنسانية. فتناولنا مع فخامة الرئيس هذه القضايا كلها، استتباب الأمن في هذه المنطقة، المصالحة الوطنية في دولة تشاد، استقبال اللاجئين سواء من طرف السودان أو غير السودان أو النازحين من منطقة بحيرة تشاد بالنسبة للتشاديين أو النيجيريين أو الكاميرونيين. فكل هذه جهود تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى مساندة من طرف المجتمع الدولي والأمم المتحدة متواجدة هنا لتشارك دولة تشاد في هذه الجهود.
3: ويمتلك الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب أفريقيا السيد سويف محمد الأمين مسيرة دبلوماسية طويلة، حيث شغل سابقا منصب وزير خارجية جزر القمر، وكان رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، بالإضافة إلى شغله مناصب قيادية في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي ودارفور.
1: إليكم هذا البيان الصحفي الذي قدمته السلطة العليا لوسائل الإعلام السمعي البصري الهاما رقم 001 الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2026. هذا نصح لاحظت السلطة العليا لوسائل الإعلام السمعي البصري منذ فترة عودة ظهور الممارسات الفوضوية في المعلومات، خاصة من خلال انتشار الصحافة المزيفة والتي تتستر تحت ستار وسائل الإعلام الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الصحافة تنشر محتوى غير موثوق أو خبر كاذب، أو تقوم بتشهير أحد أفراد المواطنين، أو إساءة لبعض، أو لالتحاق الضرر بإتلاف السمعة للمؤسسات الجمهورية. كما تشير الهما أيضا أن العديد من الصحف المطبوعة لا تلتزم بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني. تذكر الهما مجددا العاملين في قطاع الإعلام بأن ممارسة حرية الصحافة مرتبطة باحترام القوانين والمعايير الأخلاقية والمهنية التي تنظم سير العمل الصحفي، ولذلك تحث الهاماء الجميع بضرورة الالتزام التام بالمدونة الأخلاقية والسلوكية المهنية والتشريعية والتنظيمية التي تسير العمل في قطاع المعلومات والأخبار وفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة عبر المنصات الرقمية. تؤكد الهماء أن تنظيمها لا يندرج حاليا ضمن اختصاصها، بل إنها جرائم منصوص عليها ومعاقب عليها بموجب قانون العقوبات والجرائم الإلكترونية. وقع على هذا البيان رئيسة السلطة الهامة حليمة السعدية علي. في كما قدمت السلطة أيضا السلطة العليا لوسائل الإعلام السمعي البصري بيانا آخر يحمل رقم 002 الصادر بنفس التاريخ اليوم، تخطر الهيئة العاملين في قطاع الإعلام وناشري الصحف بتعليق عملية مراجعة طلبات إنشاء الصحف الإلكترونية حتى إشعار آخر يأتي ذلك، على غرار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الثلاثية للهيئة المقررة تنفيذها في عام 2026 في الفترة من 2026 إلى 2028 وخطة التشغيل الثانوية، والهدف منها تحسين البيئة المهنية والحد من المعلومات الكاذبة التي يشهدها القطاع، وستدرس الهماء في أقرب وقت ممكن خيارات جديدة للإدارة والحوكمة الشاملة للصحف الإلكترونية بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية. وتهدف هذه العملية إلى تهيئة بيئية مواتية للعمل الإعلامي والمعلوماتي والتطور المتناغم للمشهد الإعلامي. وقع على هذا البيان رئيسة السلطة العليا لوسائل الإعلام السمعي والبصري الهماء حليمة السعدية علي. أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي البيئي دكتور أحمد أنبدو محمد

0: يناقشوا في الموضوع عشان يوصلوا في النتيجة المرفوعة لرئيس الدولة. وكمان هذا المجلس الجلوس هنا الدوزيام سيسيون هنا السنة هو خاص مربوط للتحافظ الكوبيراسيون عشان عندنا وفد كبير من الجزائر بيجي بحضر في الجلسة هنا السنة دور الثاني هنا 2026. عشان كده نقول لكل الصحفيين نكون الجلسة هنا السنة ده عندليا نقطة خاص مربوط في رؤية هنا مشير هنا شات محمد إدريس دي بيتنو يخط كل الكوبيراسيون قبل كل شيء.
1: وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد هو الآخر قدم حديثا صحفيا استنكر فيه الإساءات الموجهة إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا إلى ضرورة الالتزام بالقيم الأخلاقية النبيلة. نستمع إليه.
2: في قوانين أنا شادة شوينا دو ديفاماسيون، أنت كمواطن كان جورناليست كان رئيس الدولة كان أي مواطن، حتى أنت كان ما عندك خدمة قاية في مزارع، كان أنت إليفر عندك دروا نادم كأيارك قدام ناس مانكي لك ريسبي أتندر دينيتي هناك دا قوانين هناك ذاتك ينتج دروا عشان تبورتي بلانت كونتر سيك بيرسون. يعني نقول شنو ديمقراسي نازا خليها جو شغل بيك ديزوردر. الرئيس الدولة هو ذاتك مواطن يقدر ديبوزي بلانت كونتر نادم. البروكيورر دي لا ريبيبليك القايدة يقدر نادم قيشتو مالي بريزان الريبيبليك دي وزاتك يقدر يشير ريسبونسابيليتي اغا يديبوزي بلانت كونتر نادم. دونك استريمو الدول دو كل غوفرمان ما غايتوليزي عشان نقول شنو خلي تشاديان دا رئيس الدولة هو اول نار ديمقراط دو يدور الناس يكسبريمي ناس يخلوهم يهجوا يا سما فكرهم شيء كمان ماشي عادل دا ينتم بوسيبيليتي لاش شغل نادرو نحس مع بالاسف ماشيين في ديزوردر كله. هو بريزيدان قاعد هو ما يدور افوكا غوفرنمان افوكا قرانينا بارت بارل دو غوفرنمان دابس افوكانو ما اي نار مقمه يبقى افوكانو غوفرنمان الحكومه قاعد عند المينيستر دو قاعدين ومينيستر هنا جوستيس كل قاعد في دوله واي ديبيوتي دا ناس انتخبوه في الكونسكريبسيون هكا انت ديبيوتي انا يغلب ميشيل ده انا مدينه جمينه وفي جمينه كل عندك ارند سما انت ديبيوتي انا متيمان انت ديبيوتي انا مسرو انت ديبيوتي انا كومرا. يعني هنا للاسف اون كونستات كاي واحد يقوم هو خلاص ديبيوتي يجي في اي سوجي ديبيوتي ما سناتر هم بيجوا مش الشعب اوردينير ياو في ريزوسيو يشتموا بيناتهم ده كله كمارس علي شغل ده يجي. انا كناطق الرسمي للحكومه خشم الكلام هو ما دين بنا هجو ما كلام نخاف من نادم نعرف نكتبه نقدر نموبيليزي ناس بهجو اني يعني الناس ريسبونسابل ما نادم واي جبرنا يلزنا نهجو يدورنا هجو نهجو وقت الان ندور نهجو اني يعني الناس ريسبونسابل ما انا ايو في فرق بين انت كريتيكي غوفرنمان شغل ما جاي سيادي توري ما عندنا كهرباء ما عندنا كي ده شنو ديشن حصل ما تقوم تشتي ما قبايل الناس ما تقول تغيير رئيس الدولة ما تقول تغيير نفر تدور نو ده كمين في عاداتنا وتقاليدنا في ريليجون حقنا سواء كنت مسيح المسيحيين سواء المسلمين عندنا حكمة ذاتك دونك نعرف كان هجي دخل لي هجي بكلمة الحكمة ما تقول تحرق في الليل تغيير رئيس الدولة الجفرنمان ده كي اي واحد بيجي اكسبير في مكانه.
1: الخبر الأخير وإلى ملف آخر أعده قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية حول حركة الشاحنات المتزايدة في نقل الرمال والحصان في الشوارع الرئيسية مما يؤدي هذه الظاهرة قلقا حقيقيا لسكان العاصمة. نتابع التقرير الذي أعده حسن موسى حسين.
3: تشهد العاصمة عن جبينة في العاونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في حركة شاحنات النقل الرمال والتي تعرف محليا ببين، خاصة في أحياء التي تشهد أعمال بناء وتوسع عمراني. ورغم أهمية الدور الذي تقوم به هذه الشاحنات في توفير مواد البناء للمشاريع المختلفة، إلا أن نشاطها يسبب قلقا للسكان ويسبب أضرارا على الطرق والبيئة وصحة الإنسان. ومثل على ذلك تقوم العديد من هذه الشاحنات بنقل الرمال دون تغطيته الحمولة بشكل جيد، مما يعدي إلى تساقط الرمال على الشوارع أثناء السير. وقد أصبحت بعض الطرق الرئيسية في العاصمة عنجمينة تغطيها طبقات من الرمال والأتربة، مثال على ذلك طريق قاسي الذي يربط دوارة جسر ذو الاتجاهين متجها إلى الطريق الذي يربط صينية الغزالة وحتى دوارة الحمامة، إضافة إلى ذلك بعض الشوارع المعبدة داخل العاصمة، الأمر الذي يشوه المظهر الحضري للعاصمة ويعرقل حركة المرور. وإن تدفق الرمال في الطرق يسبب الغبار ويؤثر سلبا على صحة السكان. خاصة الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، كما أن تراكم الرمال فوق الطرق المعبدة تحدد سلامة المواطنين خاصة سائقي الدراجات النارية يسبب لهم حوادث المرورية. فالحكومة بذلت جهودا كبيرا في إنشاء الطرق المسفلتة وتحسين البنية التحتية من أجل راحة السكان، غير أن بعض

0: أصحاب الشاحنات لا يلتزمون بإجراء السلامة والنظافة أثناء نقل الرمال، مما يؤدي إلى إتلاف الطرق وتشوية البيعة العامة. وعلى السلطات المعنية بتجديد الرقابة على شاحنات النقل للرمال والتزام أصحابها بتغطية الحمولة واحترام قوانين النقل، مع فرض عقوبات على المخالفين حفاظا على نظافة العاصمة وسلامة المواطنين.
1: حسن موسى حسين، معك نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 9:47 داخل استديوهات الأخبار. لمن فاتتهم التفاصيل، هذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إيتنو يستقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب أفريقيا سويف محمد الأمين. تقييم مستوى التعاون بين تشاد والمنظمة أبرز محاور اللقاء. وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة يستنكر الإساءات الموجهة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعو المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ الحميدة الرفيعة. ورئيسة السلطة العليا لوسائل الإعلام السمعي والبصري تقدم بيانا يحمل رقم 002، وهذا البيان يتعلق بعملية مراجعة طلبات إنشاء الصحف الإلكترونية التي تم توقفها حتى إشعار آخر. ختاما، تقبلوا طاقم المعلّي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود قصر، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجميلة.
2: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

الخيلة ورادك اسماعيلة اثنين هدي تشدت في أسحر الفيلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف كل حراك الفيلة.